0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر، وب

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني. دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني بحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران
2: أهلنا وأحبابنا في عمان.
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
4: بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
6: آلو حجزوا مش لاقي لكم وايد،
7: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
8: حياكم الله.
9: أنا يايتكم وهتروحوا بلاقيني بس عن أنا يايا.

0: لأن عيشة عمان شيء ثاني. اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري.
1: موسم الخريف العقاري.
0: تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع الصروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: في خريف ظفار، البهجة في كل مكان. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تمتد الفعاليات في مختلف أنحاء محافظة ظفار، من صلالة إلى طاقة ومرباط وسدح وغيرها من الولايات، لتقدم برنامجا متنوعا يضم أكثر من 125 فعالية تجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة والتراث والفنون. مهما كانت وجهتك ستجد

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا عبر هالأفأم. صباح سعيد يجمعنا معاكم في بداية جديدة وبدايات الأسبوع في نهايات أيضا شهر نقول يوليو. يا رب إن شاء الله بالخير والستر واليسر والبركة. اللهم اجعلنا في حرزك وأمانك وجوارك واكفنا شر الحاسدين والظالمين واحفظنا بحفظك الذي لا يرام والبسنا ثوب العافية والطمأنينة. استودعوا الله نفسكم أحبابكم أعماركم أرزاقكم. الله يطرح عليكم البركة إن شاء الله في كل شيء. صباح الخير شذا.
1: صباح النور وفاء. أهلا وسهلا إذن فيش وفي المستمعين. أسبوع جديد إن شاء الله كل خير وبركة بإذن الله وبشارات وتسهيل ومسرات إن شاء الله في 26 من يوليو 2026. يعني أوكي التاريخ فيه شوية نوعا ما مميز 26
0: بكرة يوليو أكثر.
1: 26 لا بكرة 27 7 26 لكن صحية في الكتابة بتطلع حلوة. عاد انت ملكة التركيز على التواريخ المهمة واللي كذا فيها يعني متناسقة مع بعض.
0: هذه مشكلة على فكرة تخليش تأجلي أشياء كثيرة
1: فعلاً.
0: تنتظري تواريخ يعني معينة. مميزة على أساس أنها تبقى كذا في الذاكرة. وبالعكس يعجبون الناس اللي ما يهتموا في أمر التاريخ وما يأجلوا
1: أنا المسألة وأمورهم
0: عشان بس يضبط لي تاريخ مثلا حلو. لا لا بالعكس دايما يقول لك خير البر عاجلة. فالحمد لله الأشياء اللي في يدنا احنا أنا مثلا ممكن أكيد. نحددها فزين. بعد هو مصابين حلو عاد انتوا شوفوا اللي يريحكم. كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. يعني أحسها بداية أسبوع كذا شوية هادية أو لنا تونا كذا.
1: تعرفي وفاة الأسابيع هدوء في رواء يعم الجو.
0: صحيح
1: كل وقت تحس كده في هدوء. يعني الصباح شوية هدوء بعدين الظهر تطلع نفس الشماشة هذيك الزحمة. حتى على مسألة بعد المغرب ما الزحمة اللي تعودنا عليها اللي تحسي خلاص كل حد في الطرقات وموجود.
0: بعد أحيانا ممكن شذا لأن احنا مثلا ما قاعدين نطلع في هذه الأوقات فنحس انه الأجواء هادية. يعني وقت المغرب كذا احنا في البيت أغلب الوقت يعني ما انه في مشاوير بس أحس اللي يكونوا جايين هي على الطرقات الرئيسية لا ولكن في الطرق الداخلية في الحواري كذا يحسوا أنه ترى فيه زحمة. الناس عندها فعاليات لأنه صيف.
1: بالضبط.
0: الله ييسر أموركم جميع وبداية أسبوع يا رب إن شاء الله تكون خير علينا وعليكم مستمعين الأحبة. أربطوا الأحزمة واستعدوا معانا للإقلاع إلى أخبار ومواضيع وسوالف إن شاء الله تكون حلوة في بداية هذا الأسبوع.

5. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

مستمعينا اللي حابين ان صيفهم يكون اكثر متعة، هذا الشيء راح يكون مع منتجعات هيلتون مسقط بر الجصة. من 29 إلى 31 يوليو يعود فندق هيلتون مسقط البندر وفندق الحصن مسقط بعرضهم السريع لمدة 72 ساعة. طبعا كل شهر يصبح العرض مغري أكثر فأكثر، 3 أيام من العروض الحصرية على الإقامات، تناول الطعام، تذاكر الدخول اليومية، تجارب سبا واشتراكات عضوية ورصيد المنتجع، وأكيد في أكثر وأكثر، سواء يعني كنتم مع عائلات ولا كنتم أزواج أو أصدقاء، هذا يناسب الكل. أسعار وعروض صراحة ما تتفوت، احجزوا بين 29 و 31 يوليو واستمتعوا بهذه المكافآت لغاية سبتمبر 30، لغاية 30 سبتمبر 2026. يعني تحجزوا بين 29 و 31 يوليو وتقدروا أنكم تستمتعوا بهذه المكافآت لغاية 30 سبتمبر 2026. فاللي عليكم تسووا أنكم تزوروا الموقع اللي هو hiltonmasqat.tickets.w2.com ولا تتابعوا الصفحات على الانستغرام @hiltonmasqatalbender أو @الحصن هوتيل مسقط، أو أنكم تتصلوا على الرقم 24776262 72 ساعة بس، لا تخلوا هذه الفرصة تفوتكم. لا تنسوا أنكم تقدروا تحجزوا بين 29 و 31 يوليو وتستمتعوا بالمكافآت، يعني عندكم فرصة من الحجز لغاية 30 سبتمبر 2026. صباحكم عماني، صباحكم عماني.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية، تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة. استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
4: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
3: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
4: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.

0: إذن مستمعينا الأحبة مكملين ومستمرين ومتواصلين معكم في مشوار الأحد. خبرونا كيف الهمة للأسبوع، كيف النشاط، مصحصحين ولا بعدكم توكم ها طالعين من البيت على هدوء على نفس ما قلنا رواء هذه الأسابيع، ولا عندكم شيء وخطة هذا الأسبوع تفكروا فيها حابين أنكم تنجزوها؟ لأن شوفي بداية الصباح خصوصا الأحد كل واحد لما يبدأ على مود، يعني اللي هوجس في إيش وراء الأسبوع، صحيح. اللي هوجس أنا مثلا متى الإجازة، إيش عندي اليوم، يا ربي كيف أطلع مثلا أستأذن أو كيف أروح إجازة، أنا لازم أخلص المعاملة المعينة مثلا، عندي موعد معين، صحيح. ففي الأسبوع كأنش أول ما تبدي
1: أول
0: تشوفي
1: أسبوع.
0: إيش اللي عندك يعني
1: حقيقي، وتحسين أصلا يعني هي تفرق ترى، يعني نهاية الشهر يعني بداية الأسبوع في نهاية الشهر تحسين جوه غير عن بداية الأسبوع في نص الشهر في أول الشهر، يعني حتى يعني موقع بداية الأسبوع وين يقع هذا أيضا يفرق يعني بصراحة معانا، ويفرق في نفسياتنا وفي أفكارنا وفي إنتاجيتنا أيضا. فالناس اللي مستلمين رواتبهم فبداية الأسبوع تمام التمام بالنسبة لهم، أما الناس اللي بعدهم ما زالوا ما استلموا رواتبهم أو راح تكون في هذا الأسبوع فتحسين خلاص
0: مثل واصلين الرمق الأخير
1: يعني بالدز ممكن يروحون. وممكن واحدة من الأفكار أو أول الأفكار اللي ممكن تجي في البال أول ما تصحي الصباح ومع خاصة في صباح الأحد، لأن أنت مو شبعانة نوم، ممكن تكوني سهرانة ليلة البارح، فيا ربي بسرعة يعني تبين تخلصين دوام عشان تروحين تنامين، ولا في البريك مالي شوية بروح بتمدد، ولا أنه فاهمة تفكر بهالموضوع، أول ما خلاص توصلوا وتبلشي أصلا في المهام تحس الوقت كله يروح
0: ويمشي على طول
1: ويمشي
0: ويمر الأسبوع
1: وتوصلي بيتكم بعدش قاعدة ما تنامي. فالله يسهل على الجميع، لكن احنا نقول لكم هالمرة في عادات يومية تستنزف وقتك من دون ما تشعر يا عزيز المستمع. أول شيء البداية العشوائية، لما تدخل أنت الدخول في اليوم بلا قائمة مهام، تبدأ أسبوعك بلا قائمة مهام لهذا الأسبوع. ثاني شيء التمرير اللانهائي، يعني تفقد وسائل التواصل الاجتماعي لدقيقة واحدة غالبا ما يتحول إلى ساعة، ويحتاج دماغك لعدة دقائق للعودة لنفس مستوى التركيز السابق اللي كنت عليه قبل ما تفتح التليفون. عدم قول لا، تعطي وقتك لأولوياتك أو لأولويات غيرك عذرا على حساب أولوياتك أنت الشخصية. تأجيل المهام الصعبة اللي هو هذا يسموه تسويف الضفدع، بدء اليوم بمهام سهلة والهروب من المهمة الكبرى يخلق ضغط نفسي يستهلك طاقتك الذهنية طوال اليوم. النصيحة التهم الضفدع أولا، أي ابدأ بالأصعب، يعني المهمة الصعبة في صباحك ابدأ فيها هي قبل المهام الصغيرة. أيضا انتظار اللحظة المثالية، انتظار الشعور بالإلهام أو التفرغ التام لبدء العمل هو ضياع للوقت. الكمالية غالبا ما تكون وجها آخر للمماطلة. أيضا فخ تعدد المهام، يعني القيام بعدة أشياء في وقت واحد يزيد التشتيت ويقلل من الإنتاجية. نقول لكم إنقاذ يومكم ما يتطلب خطط مستمعينا تكون معقدة أو مثالية مفرطة. أحيانا كل اللي تحتاجه أنك أنت تحمي وقتك وطاقتك من المشتتات الصغيرة اللي تتسلل ليومك من غير ما تشعر. فأنت إيش أكثر شيء يستنزفك خاصة في البدايات، بداية الأسبوع بداية الصباح؟ نشوف مشاركاتكم معنا على الواتساب.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900 90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام. فولكسفاجن.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: إذن صباح الأحد، بداية أسبوع سعيدة على الجميع يا رب إن شاء الله. واليوم إحنا في مشوار 26 من يوليو 2026، وصباح الخير شذا. قلت اليوم بتفري كذا بتشوفي إيش عندنا من الأيام العالمية
1: الغريبة
0: الغريبة والطريفة. احنا ختام الأسبوع كان الخميس الماضي 23 يوم العالمي للجدات الجميلات، تمام؟ اليوم ايش عندنا 26 يوليو؟
1: اليوم عندنا طبعا هذا يوم عالمي بس مش رسمي، يعني مش مسجل رسميا، اللي هو يوم كل شيء أو لا شيء. ايش الفكرة؟ هذا اليوم طريف يشجع على انك انت تتخذ خطوة جريئة أو انك انت تنهي شيء كنت تأجله. نحن دائما يعني في أشخاص ينتظروا لحظة مناسبة
0: بالضبط.
1: الخطوة المناسبة أو الخطوة الجريئة أنهم ينهوا أو يبدوا شيء مثلا هم يريدوا. فأكيد في أشياء كثيرة أنت في بالك يعني مؤجلة من زمان وتتمنى أنك أنت تنجزها يعني
0: وتبدأها وتسويها
1: بالضبط. فإيش الشيء هذا اللي في بالك؟
0: فقلتي هو اسمه يوم شنو؟
1: يوم كل شيء أو لا شيء.
0: يوم كل شيء أو لا شيء، يعني يا إن الشيء اللي أنت في بالك من زمان وما تنتظر الوقت المناسب وما سويته حاول لك تسويه في هذا اليوم، يا إن شيء قلتي إنه يعني يبي
1: خلاص يا تنجزه يا إنك تنهي.
0: أوه.
1: يعني شيء معلق أنت حاب تنهي أو إن في شيء أنت تأجلة حاب إنك أنت تسوي. حلو،
0: لا تعلقوا لا تعلقوا شيء يا جماعة.
1: أيوة، في يوم ثاني بعد صراحة يضحك نوعا ما اللي هو يوم الحديث في المصعد. يعني يوم فكاهي يشجعك انك انت تكسر الصمت في المصاعد. لا ابوي ما بحد يسولف معي وانا في اللفت، خلوني في حالي.
0: خاصة عاد الساعة 6 يا جراند مول، اصلا من ما حصل حد في المصعد موجود معاي
1: ولا وانا طالع مستعجلة بسرعة. أيوة. خلاص اروح يعني.
0: او عادة ايش الحركة اللي اصلا انت تسويها في المصعد؟ صراحة انا ما ادخل المصعد احيانا احاول اسوي نفسي كاني مشغولة بالتليفون.
1: كلنا هذه مشغول لا تكلمني.
0: وخبروني إذا أنتوا أصلاً يعني في مواقف مثلاً صارت معاكم بالمصاعد، أو أحياناً تعرفين فكرة إنه أنت تقولين لي كسر الصمت في المصاعد. اليوم العالمي لكسر الصمت في المصاعد، أنا أحس مثلاً إذا بجاي أدخل المصعد سواء كنت شايف حد ينتظر أو إنه يكون أوردي في حد بالغلط، طبعاً تعرفين أحياناً تبي تنزلين تحت وهو يوديش فوق، ف تكوني عاد لما يفتح مثلا الطابق الثاني. فإذا أدخل أحس مثلا حد مثلا يتفاجأ أو مثلا يعني بيعرفني فبيبدأ مثلا يقول كأني شايفنش في مكان أو كأني شايفتنش في مكان، عرفتي؟
1: بالضبط.
0: أنا يا أرض بسرعة
1: بسرعة
0: يا مصعد افتح
1: مألوف.
0: وانت طبعا غريب علي.
1: يلا بسرعة لحد يستوعبني من أنا
0: بروح. يلا بسرعة المصعد متى يفتح، فهمتي؟ فأي أكسر الصمت في المصعد. فأنتوا خبرونا إيش مواقفكم. حبيت بصراحة يومين طريفين ظريفين، يا قلنا يوم كل شيء أو لا شيء أو يوم كسر الصمت في المصاعد. فخبرونا كيف العلوم معاكم، ننتظر مشاركاتكم معنا.

0: الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان، لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول ومسقط مول.
1: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: رغبة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على

المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

التحديث المروري مستمعينا في صباح بداية الأسبوع، تحية لكل من يسمعنا حاليا وهو بالسيارة متجه لمشوار والدربة، الله يسهل عليكم دروبكم يا رب. وبالنسبة للطرقات فنقول طريق مسقط السريع السالك لكل مرتدي، أيضا بالنسبة لسالك الطريق العام طريق السلطان قابوس القادمين من الخوض بالاتجاه إلى الحيل الشمالية بالاتجاه إلى برج الصحوة، هذه أكثر منطقة فيها كثافة مرورية وازدحام بحكم أكيد نقول بداية الأسبوع. أيضا راح نصادف اليوم نفس ما نشوف بالنسبة للعامرات، ف راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية عند هنا وين قبل الدوار القادمين طبعا من المنطقة الثانية بالاتجاه إلى الدوار، فراح يصادفوا هنا ازدحام وكثافة مرورية. أيضا على حسب مواضح القادمين من محافظة الداخلية فراح تصادفوا قبل الجفنين الطريق واقف الحركة، يعني واقفة هل في هذا الموقع تحديدا على حسب مظاهر عندنا انه في حادث، الله يسلم ان شاء الله ويحفظ الجميع من اي شر، والله طالع حادثين مش حادث واحد، فهذه المنطقة فيها ازدحام قبل الجفنين القادمين من محافظة الداخلية. نتمنى لكم دروب السلام، الله يسهل عليكم يا رب طرقاتكم وتوصلوا بالسلامة وتكون بداية أسبوع سعيدة على الجميع. كان معكم التحديث المروري برعاية

0: أهلا وسهلا فيكم. إذن مكملين ومستمرين معكم في مشوار الأحد من صباحكم عماني. واليوم قلنا في 26 يوليو في أيام عالمية ولكن غير رسمية. أول شيء تكلمنا عن أي يوم؟ تكلمنا أول شيء عن يوم كل شيء أو لا شيء. هذا يوم عالمي اللي هو كل شيء أو لا شيء. فكرته أنك أنت مثلا خلونا نقول أنك يعني عندك خطوة مثلا معينة أنت حاب تسويها دائما متردد فيها، ما عندك هذيك الخطوة الجريئة أنك تسوي شيء أنت مأجلنا أو أنك أنت تنهيه، فهو هذا اليوم المناسب، يوم كل شيء أو يوم لا شيء. عندنا اليوم العالمي نفس الشيء بعد اليوم يوم الحديث في المصعد، يعني هو يوم فكاهي وشجع على كسر الصمت في المصاعد. فنشوف مشاركاتكم ونشوف رسائلكم، إيش المواقف بالعادة أصلا اللي تصير لكم في المصاعد؟ هل أنتم من الأشخاص اللي صح ممكن تسولفوا يعني، ولا لا بالعكس تخاصوا تلفونكم ما تحبوا حد يكلمكم في الليفت، يعني بس تبوا
1: سوي عمرك
0: على طول تنزلوا أو تطلعوا خلاص؟
1: يعني أنا بالنسبة لي الصراحة هذا يعني موضوع كسر الصمت في المصاعد اليوم 26 من يوليو وهذا اليوم الفكاهي مثل ما قلت، يعني الواحد إن شاء الله ما حد يعرفه ولا تبين مطلين فويه اللي موجودين في المصاعد ولا تبين تشوفين بتدخلين أصلا المصعد مع مين، هذا بغير الدعوات إن شاء الله ما حد يكون معي في المصعد وهو كلها ثواني أصلا. فهمتي لما تنزلين
0: ممكن يكون معاش أو حد يسولف وتحسي بيسولف هذيك الثواني تستثقليها.
1: بالضبط تحسيها عاد مو ثواني ساعات. وفي يعني أكيد مواقف طريفة صارت لكم أنتوا في المصاعد، خبرونا عن يعني المواقف اللي ممكن صادفتوها، خاصة بالنسبة حق الناس اللي مثلا أصلا عندها فوبيا المصاعد، فما أدري خلينا نشوف مشاركاتكم معنا.
0: يلا نشوف المشاركات. صباح الخير. عن نفسي دائما تصير لي هذه المواقف في المصاعد، الناس تبي تسولف ما أعرف ليش وأنا أتهرب وأحاول أكون ساكتة. عاد أكثر موقف محرج لما حد يكون عارف إني أصلا وأنا ما قادرة أتذكر لا هو من ولا اسمه وتحصلي هو يسولف وكأنه شايفني أمس. انزين هنا بعد مشاركة من أم عمر وملاك تقول والله البارحة شاربة قهوة وعاد طول الليل البال شغال والعين مسكرة وأفكر خلاص أني أشرد من الشغل، هذا الشيء الوحيد اللي أفكر فيه لحد ما أعرف إذا بنسى السالفة وقت الشغل ولا لا. بتنسيها أتوقع إنش لما تروحي عاد الدوام أمورش بتكون تمام. انزين هنا بعد وفاء حابين يسمعوا ميامي، بدنا نسمع. غريب هذا الطلب ما جانا من
1: أول الصباح
0: يعني. وأرجو تنبيه زحمة وتوقف الحركة المرورية في الجفنين باتجاه مسقط.
1: هي احنا قلنا
0: أيوة هذا ذكرنا قبل شوية في الطرقات. وهنا أنا حدث ولا حرج في المواقف اللي تصير لي في الليفت صراحة لغاية ما صرت أكره هذيك اللحظة اللي أنزل فيها من الدوام إلى مواقف السيارة. طبعا احنا قلنا أن اليوم هو اليوم العالمي لكسر أو يوم الحديث يعني في المصعد عشان الواحد يعني يتشجع ويكسر الصمت في الليفت. ما أعرف ليش هم حابين أن الناس تكسر هذا الصمت، ما تخلونا شوية كذا في لحظة هدوء ولا إيش رايش؟ عادي ما مشكلة، ما لازم تسولفوا في الليفت، هذا يوم عالمي ما له لازمة. وفوق أوكي أنا حبيت يعني النقطة الأولى اللي تكلمنا عنها، نفس الشيء اليوم هو اليوم العالمي لكل شيء أو لا شيء، يعني يشجعك أنك أنت تتخذ خطوة كذا جريئة أو أنك أنت تنهي شيء كنت تأجله.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 من أغسطس عام 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

0: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: ومستمعين مع أجواء الطقس في صباح هذا اليوم، توضح صور الأقمار الاصطناعية نشاطا للسحب الرعدية على أجزاء من محافظة الوسطى وبادية ظفار.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: Este. Este.
1: هلا اف ام. هذه تحية إذن لكم مستمعينا في بداية الأسبوع من صباحكم عماني. نتمنى لكم دروب السلامة في مختلف مشاويركم بصباح اليوم. إذن قلنا أموركم طيبة ونتمنى دروب السلامة للقادمين من محافظات الداخلية. قلنا باتجاه الجفنين راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية، وتقريبا يعني الشارع متوقف في هذه المنطقة تحديدا، ونسأل الله السلامة لكل

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا. عندك شيء مميز؟

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قرار تهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.

0: تغير القناة. باقي إعلان ونرجع لكم.
1: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره، ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
4: أريدو طور عالم. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: إذن صباحاتكم كلها إن شاء الله خير مستمعين، ونحن في بداية الساعة 8 مصبحين عليكم بالخير ودروب السلامة لكل من يسمعنا ويتابعنا أكيد في مشوار صباحكم عماني. إذن اليوم الأحد مع بداية الأسبوع 26 من يوليو،
1: فمكملين ومستمرين معكم. بدر الحاتمي يقول: عمل المراية في المصعد عشان تتأمل أناقتك وما تسولف، أصعب وأخطر المواقف في المصعد لما يكون في المصعد رجال وزوجته وتجي أنت تبي تركب المصعد، يجي هذا الإحساس لك أنك أنت في المكان الغلط والزمان الغلط، يعني بالضبط. أي نظرة أو حركة غلط أنت مهدد. حبيبي. من بدر الحاتمي، شوفي أنا دائما عندي مشكلة في شيء، عندي مشكلة مع الأشخاص بشكل عام اللي يعني شفت المصعد يعتبر يعني مكان عام،
0: أي.
1: اللي تتصرف في الأماكن العامة
0: كأنه مكانها الخاص،
1: كأنه مكانها الخاص، أي مكان يعني أي مكان ممكن يعني دخل مثلا خليش مصعد سينما، تحسي لا كأنه في غرفة والسوالف والضحك يزعجك، ففي شيء اسمه حق عام،
0: او انه انت اذا ضحكت اصلا هو ما يعجبه يطالع عليك، نحترم نفسك ترى معي الاهل،
1: يعني خلاص انت راكب اللفت فانت اكيد في ناس ممكن انها يعني مثلا مستعجله ما بتنتظر
0: صح
1: تبي تدخل، يعني ما اعرف كيف
0: لا الفكرة. بس هذه اللقطه او الموقف اللي ذكره بدر يعني حقيقه يعني يعني حقيقي اتفق معاه،
1: حتى تنحرق يعني
0: بجد فهمتي، ينفتح المصعد وكذا فهو ريل داخل ريل برا ما يعرف متردد الحين يركب ولا ما يركب، انزله خلاص فهمتي، ولا المعازم اللي يصير عند المصعد احنا انا واقفه صار لي مثلا ساعه، هذا الموقف صاير قبل اسبوع تقريبا اسبوعين يعني هنا في المول، فحين انا انتظر المصعد ففجأة جاو كومنت جروب من الجالية الهندية الله يحفظهم هنا الظاهر في احد المكاتب وليش، بس واضح ان كانت عندهم مشكلة، فتح اللفت كلهم ركبوا، طيب انا بخصوص اللي واقفة
1: مسكينة
0: لحظة تعالوا يعني خلينا نتفاهم،
1: عبارة دي فرد وهم جماعة يعني
0: ولا اصلا هم مركزين، هم قاعد يتكلمون من هناك بموضوعهم عندهم مشادة، وصلوا عند المصعد انفتح المصعد ودخلوا،
1: عادنا كان المصعد بطيء وانا دوري. انتظرت لنا لغاية ما يوصل
0: وبعد يعني كان حد خذ موقف الشهمتي وانت واقفة قدام عنش خذ الموقف
1: انزين. هنا يقولون لما المصعد يخترب يتحول الوضع من حديث المصعد الى جلسة المصعد، اسوأ وضع لان الكل مجبور يتكلم عشان تقضي الوقت. اوكي
0: حقيقي
1: بعد فوبيا
0: أنا
1: جديدة،
0: انا ما يعني عشت هذا الموقف وان شاء الله الله لا يحطني فيه
1: ان شاء الله يا
0: بختنق، انا احس انه لا
1: بالعكس لا تتكلم عشان الاكسجين ما يخلص
0: عرفتي، مستحيل شذا يعني ما تخيلني صراحة أكون في مصعد ويتسكر، ودايما تي هذه الفكرة في بالي أنا لو أعلق فجأة كيف إيش بسوي.
1: أنا صراحة صارت لي مرتين، مرة هنا وأنا جاية في الدوام
0: مصعد الدوام
1: ما أن تسكر، شوفي بعد يا ريت تسكرت مثلا أن توقف، لا شفتي يعني أنا حسيت خلاص بطيح ما أعرف وين، حسيت المصعد بيطيح، عادي ركبت وضغطت الطابق اللي أروح فيه، ارتفع شوية اللفت تخيلي ارتفع يعني ينزل. راح فوق وينزل بقوة، لكن أنا كذا يعني جاتني أم الركب تعرفي حرفيا أنا داخل الدوام
0: الرحمن الرحيم لا
1: فالحين أي صوت أسمعه في اللفت أتوتر، وأتمنى بالعكس أن أحد يكون معاي
0: في هذا الموقف، لا
1: في هذا الموقف ولا أكون وحدي صراحة، كنت
0: بصارخ يعني صريخ ما بحد يكون عندي،
1: يعني لو حد فتح اللفت ذاك الوقت وشاف وجهي مخطوف اللون
0: أقول، وتتوقعين التليفون اللي محطوط في سماعة
1: في لأني أنا ضغط
0: ما أدري سماعة ما أدري جرس هذا شغال تتوقعين
1: أيوة ضغط ويكلموني،
0: أنا أخاف لما أني أعلق المصعد يعني هذاك ما يشتغل،
1: لا يشتغل
0: بسم الله
1: اشتغل يعني على نفسي اشتغل،
0: وطبعا يعني تلقين التليفون ما في الارسال يطيح في المصعد،
1: ما اعرف لان ما يعني ما اتذكر سالفه التليفون لاني كنت اضغط يعني ما طول الموضوع فهمتي، هي بس كانه يطيح
0: بسم الله
1: وبعدين راح لي فوق فضغطت وقلت لهم اللفت عاد معك مش
0: انت متاكده كنت قالت لهم اللفت
1: وانا خيفانه فهمتي انزين نكمل المشاركات، ما اعرف انا اذا انتم صار لكم موقف يعني، فنشوف مشاركاتكم ورسائلكم على 935217.

0: تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان، لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
1: كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك لباباً لمزايا أكثر.

0: أريد طور عالم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذن مستمعين التحديث المروري وحالة الطرقات في هذا الأثناء من صباحكم عماني، ومثل ما قلنا اليوم طرقاتكم إن شاء الله كلها كذا سهالات على حسب ما واضح الآن عندنا بالخريطة. الازدحام المروري ما زال في الشارع الطريق إلى الجفنين القادمين من محافظة الداخلية، هنا واضح أنه في حادث وما زالت الكثافة هنا، ويعني الطريق تقريبا واقف في هذه المنطقة، الحركة واقفة. أيضا في هالأثناء نشوف في ازدحام للقادمين وسالكي طريق السلطان قابوس، شارع العام، الجايين من بعد العذيبة باتجاه نقول تحديدا هنا ما بين الخوير، رايحين على الخوير والعذيبة الخوير، هذه المنطقة راح تصادفوا فيها أيضا على حسب ما واضح الآن في ازدحام والحركة بطيئة جدا في هذه المنطقة، بس إيش الأسباب للحين ما ظاهر لي. عموما نتمنى إن شاء الله طريق السلامة للجميع. إذا هذا أكثر مكانين فيهم ازدحام في هذا التوقيت تحديدا، فنتمنى لكم دروب السلامة وين ما كانت مشاويركم في صباح اليوم.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

فرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي. لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالم.
1: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: هناك. عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: لكل الناس.
1: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: قل تم.
3: تم.
2: اليوم كلنا بنتجمع في بيتكم.
3: حياكم الله البيت بيتكم طبعا، لكن وش صاير؟
2: انت ما عندك فايبر ما نريده وقنوات بي ان سبورت؟
3: ايوه.
2: نبغى نتابع المباراة القوية بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظة.
3: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريده.
4: احصل على باقة تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريده. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريده، طور عالمك.

إذن من صباحكم عماني مكملين معاكم مستمعين الأحبة ومتواصلين. تحية لكل من مشاركنا في بداية هذا الأسبوع.

0: فيقول لكم احموا خصوصيتكم، مو كل شيء لازم ينعرف، مو كل انجاز لازم تعلنونه، ومو كل خطة لازم تقولونها. بعض الاشياء تكبر بهدوء، كل ما عرف الناس تفاصيل اكثر زادت آرائهم وأسئلتهم وتوقعاتهم أيضا. فمو كل شخص بيكون سعيد لكم. احتفظوا ببعض النعم بينكم وبين الله، مو خوفا من الناس لكن لأن الخصوصية راحة. مو كل حد يستحق أنه يعرف خططكم، أهدافكم، مشاكلكم وتفاصيل علاقاتكم. خلوا بعض الأمور خاصة. كل ما كانت حياتكم أهدى، كل ما كان تركيزكم أكبر وراحتكم النفسية أيضا أكثر. فأحموا خصوصيتكم، مو لأن عندكم شيء يعني أنكم أنتوا مثلا خايفين عليه وتبون تخشونه بالعامية، لكن لأن مو كل شيء يستحق أنه يكون معروفا. فما أعرف لأي مدى ممكن أنتوا يعني تتفقوا أو لا، ولا أنتوا من الناس اللي بالنسبة لكم يعني في أشياء كذا خاصة ما تحبون تشاركون فيها أحد، خطط، أهداف، مشاريع، أمور
1: مع مبدأ الخصوصية يعني في كل شيء. يعني شوفي وفاء، أنا وانت تتكلم كذا قالت أفكر إن في ناس ممكن كلمة خصوصية شوية تستفزهم. أيه. يعني بالنسبة لهم كأنش مثلا انتي حابة تخبي، أو انش انتي مثلا لا تحاول تكوني غامضة، أو تخافي مثلا عن الحسد، أو تخافي ان حد يعرفه. بس الخصوصية أحس انها قوة
0: طبعا،
1: فهمتي؟ الخصوصية في كل شيء. تعرفي حتى وصلت لمرحلة يعني قالت سأقنع نفسي ان ما كل شخص لازم أنا مثلاً أوري ردة فعل الحقيقية لموقف معين. أحس حتى هذه ممكن تكون خصوصية. ليش؟
0: واو.
1: لأن في أشخاص تطلق عليش الحكم خلاص، مثلاً إذا شافت موقف ردة فعل مثلاً صارت سالفة وانت سويت مثلاً ردة فعل معين، يعني كأن الشخص خلاص فاهم إنش وعارف إنش وعارف انت كيف تتصرفي. معنى أحس لا، يعني كل موقف له تصرف آخر. فالخصوصية جميلة جدا في كل شيء، في ردات فعلك، في أمورك أنت الخاصة، في تفاصيل حياتك. يعني ما لازم كل حد يعرف كل شيء، فهمتي؟ في أشخاص ما عندها مبدأ خصوصية.
0: صحيح.
1: تفت العلوم
0: يعني تقول اللي بخاطرها. أتوقع هذه أيضا تكون واحدة من المهارات اللي الشخص ممكن مع مرور الوقت يتعلمها. الشخص اللي خاصة مثل ما تقول اللي على قلبه على لسانه، فهمتي؟ وفي ناس لا، يعني مبدأهم من البداية من يومهم صغار يمكن تعودوا على هذا الأمر، أنا عندهم أشياء أبدا ما يحبون أن أحد يعرف عنها. لكن اللي كانوا يعني عارف، أحس أنه يعني مجموعة كبيرة من الناس اللي كانت دائما تحب تسولف وتفضفض وتتكلم وكل شيء مثل ما قلنا على قلبه على لسانه، أحس هدوا
1: أو
0: بعد ما كبروا هدوا. فأكيد نفس ما تقولين ممكن مروا في مواقف ندموا إنه هما مثلا تكلموا في مواضيع
1: أو
0: معينة
1: أو شيء.
0: بالضبط، لأن الإنسان في النهاية أنت أحيانا تحتاج، أنت في النهاية كتلة مشاعر، تحس إن في أمور يعني ودك إنك أنت يعني تتكلم فيها عشان إنك أنت تفرغ شوية، تخفف شوية على نفسك. لكن للأسف أحيانا ممكن تكون اختياراتنا خاطئة. الشخص اللي بنروح نفضفض
1: إنه يمكن بعد سنين ينمسك عليك هذا الموضوع، أو شخص يحكم عليك، أو شخص يأخذ عنك فكرة، أو تشوف علومك في مكان ثاني، وللأسف مثلا تنتقل غلط. ما أعرف، أحس أن الأشخاص ممكن تتغير مع مرور الوقت. فحط لك شوية سبيس، حط لك كذا مساحة حالك، حال الزمن،
0: حال أمورك الخاصة، حق مشاريعك اللي أنت قاعد تخطط لها. أنت ناوي أنك مثلا يعني تشتري شيء، ناوي أنك أنت تبدأ في عمل، ناوي أنك أنت سبحان الله يعني مثل ما قلنا مش الكل ممكن رح يكون سعيد علشانك. والناس لما تعرف مثلا أنك عن خططك وعن أمورك، أسئلتهم ما راح توقف، توقعاتهم أيضا ما رح يعني أتوقف. أحيانا سبحان الله تحسين أنه حاطين عينهم في ذاك الأمر، ليه ما فجأة تحسين تقولين يا ربي يعني الموضوع ما قاعد يمشي، ما قاعد يخلص،
1: ليش
0: ما
1: متعرقل؟
0: قاعد كم من عين حاطينها على السالفة. كيف بعد سبحان الله الواحد يوكل أمره لرب العالمين. الله يحفظكم ويسر أموركم دائما وأبدا. يعني بالخصوصية دائما نقول يعني العبارة المعروفة أنه الخصوصية أنت سيد ما تخفي وأسير ما تفصح عنه. فالخصوصية دائما هي أنك أنت يعني الإنسان هو اللي يملك السيطرة على الأشياء اللي بيحتفظ فيها لنفسه. ممكن يعني يصير بعد ما يكشف للآخرين نقول يعني أمور الخاصة فرح يصير كأنه سبب يقيده. فعشان كذا أحيانا اختيار الأشياء اللي احنا نشاركها من حياتنا جزء مهم من الحفاظ على الخصوصية.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالم.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
4: فولكسفاجن.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط رذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب وهطول أمطار، قد تكون رعدية على بادية ظفار والوسطى وسحب وجه عام على بقية المحافظات، مع تدفق للسحب المتوسطة والعالية وفرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك. اتصل علينا على

0: بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز BN Sports لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صباحاتكم دائما خير مستمعينا، مع البدايات دائما الجميلة، بداية أسبوع يا رب تكون سعيدة عليكم جميعا. اليوم 26 من يوليو، وقلنا اليوم يصادف من الأيام الفكاهية اليوم العالمي لكسر الصمت في المصاعد. ومن بداية أكيد حلقة اليوم ناخذ مواقفكم في المصاعد تحديدا، وبالنسبة للناس اللي عندها فوبيا المصاعد، وقلنا هل أنتم من الناس اللي ممكن تسولفوا اليوم ده من اليوم العالمي لكسر الصمت؟ ممكن أنك يعني ها أديك سالفة مع شخص تحصله في المصعد أم لا؟ أنت من الناس اللي أول ما تدخل المصعد تسوي نفسك مشغول بتليفونك، ما تبي ترفع عينك تشوف من اللي موجود، مثل ما قلنا أحيانا يعني تحس أنه إذا كانوا في أزواج في المصعد كأنك أنت يعني داخل بالغلط على
1: يعني
0: الجماعة،
1: تحس نفسك غلط، تحس نفسك مكانك غلط،
0: ريل داخل ريل برع، أدخل أطلع ولا إيش أسوي بالضبط يعني.
1: فعاد المواقف مع المستمعين أكيد والمشاركات والرسائل في اليوم العالمي لي يعني الحديث في المصعد. طبعا نفس ما قلنا هذا يوم عالمي مش مسجل رسميا، ولكن فقط كتشجيع لكسر الصمت في المصاعد. ما أعرف ليش عندهم يعني حابين انهم يكسروا الصمت في المصاعد، مع ان نوافا نقول لا بالعكس عادي، خلنا كل واحد يكون صامت
0: صامت مع نفسه،
1: نعدي ذيك الدقيقة وذيك الثواني على خير.
0: بالضبط، هي الثواني لكن لو حد كذا قاعد كان يعني دخل المصعد تحس انه قاعد يدقق في وجهه انه هذا انا عارفه ما عارفه شايفنا ما شايفنا، فهمتي يعني انت تحسين،
1: خصوصا اهتمام الذكرى الاسم يعني، والما تعرفي ذاك الشخص
0: بالضبط يعني تتورطي. واحيانا ممكن انه يعني الاشخاص هم يكونون عارفين احنا ما مثلا نعرفهم، يعني مثلا كمتابعين مستمعين ايا كان، فتحسي نفسك احيانا تكون في مواقف انه
1: بتحطي
0: يلا
1: نفسك
0: بسرعه مصعد افتح افتح يا سمسم ابوابك نحن الاطفال.
1: لا وخذاك اليوم يوقف ليش بعد المصعد طابق بعدين مره يدخلوا ناس غيرهم بعد
0: يطولش السالفه، بغيتي ما بغيتي السالفه مطوله السالفه مطوله. فقلنا انتم كيف المواقف معاكم وكيف اوضاعكم، يا رب ان شاء الله دائما يعني صباحاتكم تكون خير وسهالات، واحنا معاكم متواصلين من مشوار صباحكم عماني.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
2: عندك شيء مميز.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.

0: الإلكترونية sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
2: في التحديث المروري مستمعينا في هذا الوقت تحديدا الساعة 9:18 دقيقة باستديو هلا اف ام، وقفتنا معاكم. وبالنسبة لي يعني الكثافة المرورية والازدحام اللي كان في منطقة الجفنين، نقول لكم الأمور طيبة لله الحمد، والشارع صار سالك. واللي حصل حادث تصادم بين شاحنة ومركبة كانت في منطقة الجفنين على طريق السلطان ثويني بن سعيد بالاتجاه إلى محافظة مسقط، مما أدى لتدهور الشاحنة وقطع الحركة المرورية في كلا الاتجاهين. ويعني الآن في هذا التوقيت الحمد لله تم التعامل مع الحادث والانتهاء منه. الله يحفظ ويسلم الجميع بإذن الله تعالى من كل شر. فالازدحام نقول الآن راح تصادفوه اللي جايين من منطقة الرسيل الصناعية واللي نازلين من الخط السريع بالاتجاه إلى برج الصحوة، فهذا الشارع في ازدحام اللي هو قبل برج الصحوة، هنا في كثافة مرورية، فنتمنى لكم السلامة. أيضا بالنسبة لساركي طريق السلطان قابوس تحديدا نقول بالاتجاه من الخوير بالاتجاه لمدينة سلطان قابوس عند هذا الجسر، أيضا تحديدا هنا عندكم كثافة مرورية وازدحام شديد في هذا التوقيت. يا رب إن شاء الله بالسلامة والكل يوصل لمقصده وتكون كذا بداية أسبوع سعيدة عليكم جميع.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: البحر مو راح.
1: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
2: ودوني بحر.
1: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
3: أهلنا وأحبابنا في عمان،
4: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة بمسرح العرفان.
3: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
6: آلو حجزوا، مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
7: حياكم الله.
8: أنا ياياتكم وهتروحوا بليه بس عن أنا يايا.
1: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
9: موقع وابليكيشن ايفنتات.
10: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا علي ها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
1: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
2: بابا عندي ميتينج أونلاين.
3: تكفى يا تقراسي، عندي مكالمة مهمة.
0: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدة العائلة.
4: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايت تي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
0: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
4: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذن مستمعين مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، مشوار الأحد بداية الأسبوع. أهلا وسهلا بكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات، وهذا تذكير مستمعينا أن دائرة خدمات بنوك الدم دائما كذا نذكركم بالتبرع، أنكم تتبرعوا في يعني فرع بوشهر بنك الدم ببوشهر أو مركز السيب للتبرع بالدم لعريمي بوليفارد، عندكم بنك الدم بوشهر من الساعة 8 صباحا إلى 8 المساء، هذا بالنسبة من السبت إلى الخميس. أما يوم الجمعة من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا، أما مركز السيب للتبرع بالدم في العريمي بوليفارد من الساعة 3 المساء إلى 9 المساء من الأحد إلى الخميس. ولا تنسوا أنكم تتبرعوا بالدم، وممكن تكون أجمل صورة في ألبوم صيفك مش على يعني الشاطئ أو في المطار، لكن إذا رحت تلتقطها لما تتبرع بالدم، فصورة اللي تحمل أثر عطائك ممكن تعني لمريض فرصة جديدة للحياة ولأسرته بداية لفرحة طال انتظارها. فهذا تذكير للجميع إنكم يعني كذا تكون في فرصة تروحوا وتتبرعوا للدم، لأن ممكن فصيلة دمك تكون عادية بالنسبة لك لكنها تكون نادرة في اللحظة اللي يحتاجها مريض لإنقاذ حياة. فلا تنتظروا أن تطلب فصيلتكم في مناشدة عاجلة، تبرعوا بانتظام، ساهموا في بقاء مخزون الدم جاهز لما تكون كل دقيقة يعني أكيد بالنسبة لهم فارقة. فتبرعك اليوم ممكن يكون أمل لمريض غداً.

0: ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب المجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
1: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: في خريف الظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين، كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. وفي طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية

إذا من صباحكم عمان ونحن معكم مستمعينا في دقائقنا الأخيرة. وقفتنا راح تكون أيضا مع الأخبار وأبرز الأخبار في صباح هذا اليوم. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي ماريا تريزا وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية، وذلك في إطار انعقاد أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الفلبين وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. أكد الجانبان على أهمية منتدى عمان الفلبين بوصفه إحدى المنصات الاستراتيجية التي تعزز الحوار المؤسسي وتفتح آفاق جديدة لفرص التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية بما يدعم الشراكات في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا، ويواكب تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة وشاملة. كما أشاد الجانبان بما تشهد العلاقات الثنائية من تطور مستمر، مؤكدين أن الثقة المتبادلة بين والروابط الإنسانية أيضا في مقدمتها إسهامات الجالية الفلبينية في سلطنة عمان تمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون وتوسيع مجالاته خلال المرحلة المقبلة. كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يكفل انسياب حرية وسلامة الملاحة وسلاسل الإمداد عبر الطرق البحرية والتجارية. حضر اللقاء سعادة المهندس ناصر بن سعيد المنوري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية الفلبين وعدد من المسؤولين من الجانبين.

أحبة نحن نوصل معكم لختام مشوار صباحكم عماني في بداية الأسبوع، ولقاءنا إن شاء الله رح يتجدد بكرة في مشوار الاثنين.

0: Mucho mejor.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: وما يصير أنا أقصر في ولدي بعدين أشوف ولد أخوي أو ولد أختي عنده وأنا هو ما عنده. لازم نتعلم أن قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الآخرين، احنا نحترم بيوت الآخرين، هم أحرار لكن احنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي انت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربية إيجابية، هذا تدليل مفرط أو حماية زايدة. لما تتعامل بهالطريقة انت يالس تخسره، تعرفي الخرز اللي في المسبح كأنك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه، انت بالعكس انت تضرب لان يسل تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه. لما نخليهم على كيفهم، ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا ما يصير، ان مثلا في قانون ان ما في صديقه تدخل غرفه نوم تقعدوا مع بعض، مع شو الصديقه ممكن تقعدوا معها في مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه، لا احنا حرام، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني، لان عودوها من يوم صغيره ان هي على كيفها. فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص يعني، ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت، انتماءها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا، اعطيهم حب واحتواء واخذ منهم احترام، واعطيهم احترام عشان يعطوني ايضا بر ايجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الايجابي. لكن لما انا بس اعطي هو بيتعود انه ياخذ بس، ما بيتعود انه يعطي. بكره انت تطيح او تتعور ما يشلك، لانه هو تعود انه بس ياخذ، ما تعود انه ياخذ ويعطي يعني.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

0: عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: كل يوم يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب وهطول أمطار قد تكون رعدية على بادية الظفار والوسطى وصحوة على بقية المحافظات مع تدفق للسحب المتوسطة والعالية، وهناك فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة بحال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا حيهم يا حيهم.
1: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
2: الحمد لله
3: حيا شكرا الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. علي السيد وزير الخارجية ووزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية يبحثان خلال لقائهما في مانيلا سبل تعزيز الشراكة الثنائية ويستعرضان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يكفل حرية وسلامة الملاحة وانسياب سلاسل الإمداد عبر الطرق البحرية والتجارية. من الأخبار أيضا، تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف ممثلة بفرق الإنقاذ المائي تنفيذ مهامها الميدانية في إطار المواقع السياحية بمحافظة ظفار ضمن إجراءاتها التنفيذية لموسم خريف ظفار في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح. الأرباح الصافية للشركات الصناعية المدرجة ببورصة مسقط ترتفع في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 46.8% لتصل إلى 175.3 مليون ريال عماني. أيضا من الأخبار، المشتريات المحلية ببورصة مسقط ترتفع في تداولات الأسبوع الماضي متجاوزة 100 مليون ريال عماني، كما ارتفعت قيمة التداول إلى نحو 182 أو أكثر من 182 مليون ريال عماني.
6: أخبار وعلوم.
8: حيا الله ميامي، حيا الله فيك
9: يا مرحبا يا
0: ولد. حيا الله من حبيب يا حيا
10: يا حيهم يا حي.
1: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
2: الحمد لله
3: حيا شكرا الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: في خريف ظفار، الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان،
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة بحال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

0: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
1: هيك بتشوف شي فريش شبع عصير، كاسة عصير، هاي

0: شكرا يا روح قلبي انت.
1: لا يوجد علاج نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة وتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على المرض.

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني البحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
4: بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
6: آلو حجزوا، مشتاقين لكم وايد،
7: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
8: حياكم الله.
9: أنا ييتكم وهتروحوا بلي بس عن أنا ييا.
0: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
10: موقع وابليكيشن إيفنتات.
11: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج.

0: التبرع بالدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض وتبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: في خريف ظفار، الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطاني،
0: يا حي من جاض فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: هنا هلا وهلا فيكم.
1: هنا هلا هلا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة. هنا هلا وحلقة جديدة من هنا هلا، والحديث عن حملة خريف ظفار وكواليس إنتاجها ورسائلها، إلى جانب العروض المصاحبة والفعاليات والمبادرات. حملة أريد أكيد لخريف ظفار مع الأستاذ محمد بن ناصر الحضرمي مدير العلامة التجارية والتسويق في أريد. نصبح عليك بالخير، أهلا وسهلا فيك.
2: يا أهلا وسهلا، أهلا أختي العزيزة، شكرا على الاستضافة. ويعطيكم العافية، أنتم شركاء دائمين لأريدو، فانتساكم الله خير، وسعيد أكون معاكم اليوم إن شاء الله.
1: أهلا أسعد، أهلا وسهلا فيك. إذن خبرنا أو عطينا نبذة عن الحملة، حملة أريدو في الخريف.
2: زين، هو في البداية خلينا نتكلم عن حملات ترويجية عموما. يعني أولا محافظة ظفار ما تحتاج لحملة ترويجية للترويج لها، هي ما شاء الله يعني وجهة سنوية، لكن المميز دائما في هذا الموسم يكون في حملات كثيرة ترويجية، في منافسة، وهذه منافسة كثير طيبة. والعادة الحملات الترويجية ناجحة أو الكبيرة تبدأ بكلمات بسيطة، وربما يعني تبدأ بفكرة بسيطة، وهذا اللي صار عندنا في أريد. وهذه السنة عادة لما نبدأ مشروع حملة ترويجية يكون في عصف ذهني، مجموعة من أعضاء الفريق يتلاقوا، فبدأت بكل بساطة. يعني كنا موجودين وأحد الشباب قال خذ لكم لفة شوية وبعدين بنرجع لتجديد نشاط يعني، وخلاص في التقطت الكلمة هذه وصارت عنوان الحملة غير اللفة. وغير اللفة هي دعوة للتغيير. احنا عادة يعني كلنا كعمانيين، القائمة في ظفار تشمل إتين ومغسيل، سوق الحافة، هذه الأماكن اللي احنا يعني صحيح متعودين عليها،
1: أماكن فعلا هي محدودة بالضبط، وهي الناس اللي متعودين عليها دائما يروحوا.
2: نعم، لها. وظفار غنية في شواطئ وفي سهول وجبال وأماكن كثيرة، بس في خلاص جرت العادة. فالحملة جزء منها أن أغير الطريقة، أغير لفة، خذ لك مكان جديد، اكتشف الجمال اللي في هذيك البلاد، وأيضا دعوة لنا إحنا أيضا للتغيير، وأيضا في محاولة من أريد الخروج من النمط التقليدي. وعادة إحنا عندنا طريقة كلاسيكية لمثل هذه الحملات الترويجية، هذه المرة خرجنا عن المألوف وجاءت هذه الفكرة اللي هي حملة ترويج غير اللفة. وطبعا أنت غير اللفة ممكن تستخدم في عدة مناسبات
1: فعلا، وفي مواضع كثيرة أيضا محتاج صح. أنك تغير اللفة.
2: أيوة، يعني المميز مثلا إذا نزلت في مطار مسقط اليوم، الإعلان يقول لك عمان أحلى لفة، وبعدين تم ترويج. وأيضا الآن إحنا وضعنا صورة شخص أجنبي هو لابس اللبس الظفاري، هذه عادة إحنا خلاص ألفناها، كل الضيوف اللي عندنا يحب يلبس اللبس العماني ويعني يمشي على السمت العماني. فهذه فكرة الحملة، ووراها قصص كثيرة فيها من الطرافة، فيها من اللحظات تحدي صار عندنا، ولحظات كثيرة كانت فيها سعيدة لأن المناسبة سعيدة. وخلنا أقول أن هذه السنة ما شاء الله أنا سعيد أن الحملات الترويجية كثير منها خرجت مألوف، وأنا أحيي بلدية ظفار ومكتب صاحب السمو المحافظ، حملتهم أيضا كانت مختلفة، ما هي الطريقة الكلاسيكية، هي دعوة بطريقة مختلفة، حملة شيء ثاني. نحن نكمل بعض قطاعين يكملوا بعض جداً.
1: أكيد وراء كل قصة نجاح، وراء كل فيديو ناجح، وراء كل حملة ناجحة، في هناك شيء خلف الكواليس، نفس ما أنت ذكرت في قصص وفي مواقف أنتم حطيتوا فيها.
2: نعم.
1: كلمني عن فيديو للحملة والمواقف أو وراء الكواليس لفيديو الحملة.
2: والله هي المواقف والتحديات كانت كثيرة. والله أعطيهم الشباب، ما عاد فيها ليل ولا نهار ولا أيضا نهاية أسبوع، لكن ممكن هذه مناسبة أنا أيضا أشكر فيها شرطة عمان السلطانية. كان عندنا تصوير واحد من المشاهد، وكان في اعتقد لاحظوا في الفيديو في عندنا مشهد في الباص مجموعة من الشباب. فخلاص الموسم بادي والسياح وكثافة في الشارع وإحنا نريد نقوم بعملية تصوير والشباب ما كانوا منتبهين، يعني ترى في انغماس وشغالين على تصوير. وجات الشرطة قالت سلامات يا شباب إيش عندكم هنا؟ فتعاونوا صراحة وفتحوا لنا المجال، وبعدين صارت شراكة. السياح قال نحن نريد ندخل معاكم في المشهد، ربما هذا بيظهر بعدين في فيديو خاص لخلف الكواليس. هذه واحدة من الأشياء الطريفة اللي صارت لنا. طبعا في عملية التصوير انت في بعض الأوقات شباب بيضطروا ينتظروا لساعات لأن في لقطات يحتاج لها جو معين، رذاذ بطريقة معينة، الغروب والشروق وما إلى ذلك يعني. فهذه التفاصيل ربما بنظهرها بعدين في الفيديو.
1: في فيديو أيضا.
2: أيوة إن شاء الله.
1: جميل، الناس دائما تحب تتابع وتحب تعرف إيش اللي يصير يعني خلف الكواليس وكيف.
2: هو الكاركتر الخاص اللي عندنا هذه المرة محمد الحجري من جومبا كشف بعض في حساباته يعني. ولكن في عندنا إن شاء الله.
1: جميل جدا. دامنا رحنا لأيضا الكاركتر أو الشخصية الرئيسية.
2: نعم.
1: ممكن تكلمنا عنها يعني في هذه الحملة وليش اخترته بالضبط يعني محمد الحجري المعروف أكيد بمجومبا.
2: طيب محمد أولا يعني ما شاء الله عليه رجال يعني عنده قبول كبير جدا، وطريقة الحملة يعني الحملة هذه فيها كثير من الطاقة الإيجابية وفيها كثير من الحماس، وهو شخص عنده هذا الجانب. وأيضا فئة المتابعين لمجومبا هي فئة مستهدفة ضمن الحملة. أيضا عندنا شيء جانب آخر مهم، أن محمد في بعض الحاجات ما يسويها، يعني في لو تلاحظ في صورة أنه راكب الطائرة هذه شراعية، الصورة النمطية مستحيل محمد يسويها.
1: صحيح.
2: فهو ظهر في واحدة من المشاهد أنه هو ركب هذيك الطيارة ويدعو الجميع أنه يغير لفة،
1: وهي كانها من فكرة الحملة أصلا أنه غير اللفة.
2: أيوة بالضبط. فتغيير شمل يعني حتى الكاركتر الرئيسي يعني. والله يعطيه العافية، هو كان إضافة جميلة في مع كادر التصوير يعني.
1: فإيش أيضا الرسائل اللي في الفيديو غير مسألة يعني غير اللفة وغير الطريقة؟
2: والله أنا إذا كان في شيء أنا اعتز فيه كثير في الفيديو إن واحدة من المشاهد كنا نخاطب فيها أخواننا الصم بلغة الإشارة، هذا شيء جدا كان مميز غير رسائل أخرى. في رسائل تدعو ناس للحفاظ على الطبيعة، الاستمتاع بطريقة معقولة، طبعا فيها إعلان عن منتجات تريد وكيف أنه أريد تساهم في موسم الخريف بحيث أنه تصنع اللحظات السعيدة لعملائنا. لكن إذا كان أنا كشخص أقدر واحدة من المشاهد اللي الشباب فكروا فيها أنه في لغة الإشارة، والشيء الثاني عززنا لإنتاج سابق السنة الماضية تلقينا فيه إشادة كبيرة، ومن هنا أيضا تحية للأخ مويد حبراس كان شريكنا السنة الماضية في أغنية مميزة عززنا، لأن هي الأغنية ما زالت مستمرة، ولاحظنا أيضا الجمهور ما زال يستعمل هذا في من خلال المنصات. فتنوع وفي أيضا فيها صور من صور الخدمة المجتمعية، فالرسائل كثيرة. وما شاء الله يعني إذا تابع مرة ثانية الفيديو بتبدأ تنتبه لبعض التفاصيل
1: اللي أنت نعم. ذكرتها اللي ممكن أحيانا نحن كمشاهدين عاديين ما نركز على بعض التفاصيل إلا لو عدنا
2: صحيح.
1: الفيديو كم مرة وفعلا حاولنا نفهم إيش الفكرة
2: صحيح.
1: من الفيديو. أيضا العروض المتعلقة بالخريف أستاذ محمد المصاحبة للحملة مثل بطاقة زائر نعم. إنترنت المنزلي وغيره،
2: أيضا من خلال التواصل مع الجمهور خلال هذه العروض غيرنا اللفة. البيانات مختلفة هذه المرة، في بيانات غير محدودة، وطبعا احنا استمعنا إلى عملائنا. كل سنة يكون في عندنا استبيان، ففي عملاء بالأوبلاس والعملاء هلا أو العملاء اللي يفضلوا يأخذوا المودم على أساس أنه يستخدم الواي فاي، قلنا لهم خذ المودم ولف به في صلالة.
1: حلو.
2: سهلنا لهم طبعا بطاقة زائر بطاقة متميزة عندنا وفيه إقبال كبير جدا ومسعر بحيث أنه تناسب كل الفئات. هلا جمهور هلا هذه فئة يحبوا أيضا مثلا الإنترنت بلا حدود وكذا، فتم تسعيرها وتم يعني توظيفها بحيث أنه تناسب احتياجات العملاء في صلالة خلال هذه الفترة. فالعروض أنا كان موظف يريده بس حقيقة هي جدا مميزة وتلقينا فيها صدى جميل يعني.
1: جميل جدا، خصوصا نعم. الواحد هناك عاد مع التصوير ومع استهلاكات الباقة وغيرها من الأمور فيريدوا أشياء أكيد تسهل عليهم الوضع هناك. هل في أيضا يعني لو نروح لجانب الترفيه ونتعمق فيه، هل في فعاليات مسرحية أسبوعية أيضا؟
2: في، وما شاء الله أمس كان في عندنا حفلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة في الواجهة العصرية في تين، يعني حضور فاقد التصورات، وأنا أتصور الأسبوع القادم بيكون على نفس الوضع. في كل جمعة الشباب يقيموا حفلة يتفاعلوا فيها مع الجمهور، طبعا الحضور أسر عمانيين أخواننا من دول مجلس التعاون، وفي تفاعل كبير وندعوهم جميعا حضور حفلاتنا نهاية الأسبوع في يوم الجمعة بين الساعة 5 إلى الساعة 7 مساء. فيها جوائز ما شاء الله يعني بسخاء، فندعو الجميع لحضور هذه الحفلات.
1: هذه دعوة أيضا أكيد للجميع أنهم يحضروا ويستمتعوا أكيد بالفعاليات، فعاليات أريدوا. وها نفس ما قالكم أستاذ محمد ترى في جوائز ما شاء الله يعني للموجودين. لو تكلمنا أيضا أستاذ عن مبادرة زراعة 1000 شجرة.
2: طيب أيضا خروج عن المألوف، العادة في مبادرات لها سمة معينة بالنسبة للخدمة المجتمعية، هذه المرة المبادرة تعني مسألة الاستدامة. وأيضا غيرنا اللفة، احنا بنروح إلى منطقتين مختلفتين، وادي دوكا ووادي حبكيت، وهذه مناطق يعني قليل ما تسمع الناس يتكلموا عنها. توجه أنه نزرع 1000 شجرة لبان، وهذه فيها رسالة للشباب وأيضا رسالة فيها استدامة. والمميز فيها أن إحنا ما راح نقوم بالعمل وحدنا، إحنا ندعو الجمهور وبيكون في إعلان للجمهور اللي يريد يشارك في هذه الحملة وزراعة 1000 شجرة لبان. يتفضل إن شاء الله بيكون نهاية الأسبوع يوم الخميس، التفاصيل إن شاء الله بيتم الإعلان عنها في المنصات ومن خلال شركائنا في هلا اف ام والإذاعات الأخرى
1: بإذن الله تعالى. إذن نحن أستاذ نوصل معك لختام اللقاء، في شيء حاب تضيفه قبل ما نختم معك؟
2: والله أنا أولا أشكركم على الاستضافة، أشكر كل إخواني اللي عملوا على الحملة الترويجية اللي أريده، أشكر كل من عمل حملة ترويجية سواء مشاركات الصغيرة أو المتوسطة، كلهم بإمكانياته أضاف إضافة جميلة لموسم ظفار. وأيضا أشكر إخوان المواطنين اللي يزور المحافظة بوعي، الآن المحافظة ما شاء الله تشهد زحام جميل، وإن شاء الله أتمنى لهم إجازة سعيدة لمن موجود في ظفار ومن يتوجه، وندعوكم جميعا أنكم تغيروا اللفة هذه السنة
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك أستاذ محمد بن ناصر الحضرمي مدير العلامة التجارية والتسويق في أريدو، وتكلمنا عن حملة غير اللفة، وهذه دعوة للجميع أنكم تغيروا اللفة. إذن حملة أريدو في خريف ظفار وكواليس إنتاجها ورسائلها، إلى جانب أكيد العروض المصاحبة والفعاليات والمبادرات اللي تكلمنا عنها في هذا اللقاء. ونحن نختم معكم مستمعينا الأحبة هنا هلا،
0: هنا هلا، وهلا فيكم، وهلا فيكم. كانت هذه مساحة على هلا اف ام، مرينا فيها على اهم

0: الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالي يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف أم اللاشق ويمطر يا حيبهم في ظفار ويا هلا بالخريف
4: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان
5: هاي أستاذ.

0: اليوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شيء ثاني.
1: خريف بصار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف.

0: حسين ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: ايوه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: يعطيكم العافية. الله يبارك.
1: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
2: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: شعودي. حي الله بالحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
6: حي شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية التقى بمعالي وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية، وذلك في إطار انعقاد أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الفلبين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. سلطنة عمان والفلبين تؤكدان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون في مختلف القطاعات بما يدعم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة. ملتقى العمل 2026 ينطلق بمحافظة ظفار تحت رعاية معالي الشيخ سالم بن مستهل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني، وبحضور سعادة وكيل العمل لشؤون العمل وعدد من أصحاب السعادة، وبمشاركة خبراء نخبة من الخبراء، وثلاثة محاور ورؤية واحدة للمستقبل: الحماية الاجتماعية، المهارات المستقبلية، والتحول الرقمي. نقاشات تقودها الخبرات وتستشرف مستقبل سوق العمل في ملتقى العمل 2026 في الفترة من 26 يوليو إلى 13 من أغسطس. مطار مسقط الدولي يستقبل أولى الرحلات المباشرة لطيران تنزانيا الذي يربط دار السلام بمسقط لتعزيز السياحة والتجارة والعلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، ويدعم أواصر التعاون بين تنزانيا ومنطقة الخليج. بالختام عزيز المستمع، قد لا تعرف اسم المريض الذي سيصل إليه دمك، لكن تبرعك قد يكون السبب في استقرار حالته وإتمام علاجه وعودة الأمل إلى أسرته. التبرع بالدم وقت قصير من يومك وأثر قد يمتد إلى حياة كاملة. دمتوا بحفظ الله ورعايته.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا
2: شعودي.
3: حي الله بالحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
6: حي شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام. عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كايدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كايدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
8: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.
0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري.
3: موسم الخريف العقاري،
2: تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.
4: يا حي من جاب فارعاني
5: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً.

اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay. مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط.

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق.
2: قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول،
1: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو،

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: أقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب وهطول أمطار قد تكون رعدية على بادية الظفار والوسطى وصحوة على بقية المحافظات مع تدفق للسحب المتوسطة والعالية، وهناك فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: الليمون اهم شيء الليمون. شوفي الهمبة ممكن يجينا في موسم واحد، بعض الاشجار الحين تثمر موسمين، لكن الليمون العماني ما شاء الله وفير ومعروف على مستوى ما شاء الله يعني المنطقه. الليمون العماني معروف ومحصوله وفير، وما ظن حد في البيت ما يستهلك ليمون، يعني لدرجه ان الفترات اللي ينقطع فيها الليمون العماني احنا نشتري الليمون اللي هو المستورد من برا وما تحتاج عنايه. انا قبل فتره اقول لواحد، اقول هذه الشجره تصلح كمشروع للشباب، كمشروع لانك انت بتزرعها وبتمشي معك من 3 إلى 5 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: ايوه شو تبع عليك؟ تبع عليك الماي، تسميد فتره الشتاء، ممكن تمرض بعض الشيء، ولكن شجره تتحمل. فبالتالي انا اشوف الليمون ومحصولها ما شاء الله في الموسم الحالي، السله مال الليمون 15 ريال توصل، 18 ريال وصلت الفتره الماضيه قبل اسابيع 18 ريال. هذه السله انت بتطلع يمكن من الشجره الواحده اكثر عن سله لو حسبناها، ففيها مردود. شجره الليمون وايد فيها مردود وما نستغنى عنها، الليمون، الهمبه، هاي من الاشجار المثمره اللي نحن ناكل منها واستهلاكنا منها. وعلى فكره لا لاحظوا يعني، والبعض حاول يجرب الشجره اللي تزرعها في بيتك فيها بركه. يعني انا ممكن اجيب صندوق من السوق طماط مثلا ويخلص في يومين، ابا اخلص بعد يومين ثلاثه، خاصه اذا هذا ابا اخلص روح اشتري غيره. لكن ازرع في بيتك بتحصل انك تاكل من هذه الشجره اللي انت زرعتها اطول، المده اكثر، كانه سبحان الله فيها بركه.
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والاخبار تابعونا من الاحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي انا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
0: كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قرار التهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

خريج وبس أو خريج جامعة مسقط. تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: حسين ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيل وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
9: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسى عليكم بكل خير، مساءة الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا، اكيد عبر اثير اذاعة هلا اف ام وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا ومع حلقة بداية الأسبوع. أتمنى يا رب تكونون كذا، قضيتوا أسبوع خفيف لطيف، ويكند جميل أيضا استمتعتوا به، غيرتون جو، غيرتون نفسية، جددتون الطاقة علشان كذا تبدون أسبوع جديد خفيف لطيف بطاقة وحماس وهمة عالية إن شاء الله. فطمنونا عليكم، كيف الأمور، كيف الأوضاع، إن شاء الله تمام، كيفكم مع الأجواء الحلوة، كيف مع موسم الخريف؟ طبعا نحن صرنا نشوف بس من الشاشات يقولون إلى الآن إنه الخريف مش لذاك الزود، يعني ما وايد في خريف على حسب الناس اللي راحوا، بس على الوقت القادم أنا متأكدة، خصوصا يعني في 8 يعني كذا عندي إحساس إن الخريف رح يكون جدا جدا قوي. بس في نفس الوقت حتى هاي يعني بداية الخريف أنا بالنسبة لي حلوة، لأنه الجو يكون كذا كله منفتح على بعضه، الرؤية تكون حلوة، الأجواء تكون لطيفة، يعني الهواء نسناسي خفيف. بس على حسب ما نشوف إنه في جبل أتين الأجواء خرافية فعليا، الخريف هناك على أصوله. خبرونا ما إذا كانت رح تكون لكم بإذن الله روحة للجنوب هاي السنة ومتحمسين، أو إذا ما رح تكون لكم روحة، الجدول وين رح تقضونه، في مسقط ولا وين بالضبط؟ على 935-1027 أكيد نسعد بقراءة رسائلكم المسائية ونحن أكيد مكملين معكم.

0: فرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: فايبر نت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
5: صيفكم مع هلا.
6: يا مرحبا فيكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. اليوم حلقتنا رح تكون برعاية اتصالات، فمواضيع جدا مختلفة من قبل ضيوف أيضا مختلفين رح يشاركونا أطروحات أيضا جميلة ومتنوعة. فنروح وياكم لأول ضيفة معانا عبر الاتصال، فخلونا نمسي بالخير على الأستاذة آيات بنت سعيد الكلبانية، مشرفة برنامج حماة البيئة بإدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية. أهلا وسهلا فيك أستاذة آيات. أستاذة آيات معانا؟ ألو؟ رغم أنها معاي على الخط. تمام، نحن

0: صيفكم مع هلا
1: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. إن شاء الله ما تكون بس في عندنا مشكلة في الاتصال, فنروح مباشرة مع ضيفتنا. أستاذة آيات, تسمعيني الحين؟ لا, هو طلعت في مشكلة. الصوت ما واصل معاها. أستاذة آيات تسمعيني؟ فمعناته هذه المشكلة تحتاج إلى تكنيشن. نرجع نشوف حل لمشكلة الاتصال مستمعينا, وبعدها إن شاء الله أكيد نرجع نتواصل معاكم. ولكن خلوني كذا يعني أعطيكم نبذة عن لبين ما تنحل المشكلة. ضيوف اليوم والمواضيع, أكيد أستاذة آيات اليوم راح تخبرنا عن موسم تعشيش السلاحف الخضراء بالمحمية, وفي هذا يعني وأجواء هذا الموسم تحديدا. أيضا راح يكون معانا في الاتصال الثاني الأستاذ سليمان بن خميس الدغيشي, رئيس مجلس إدارة أبراج بركة الموز, المشغل لحصن بيت الرديدة. وفي اتصالنا الثالث راح يكون معانا الأستاذ صلاح بن عبد الله الخصيبي, أخصائي مطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وفي اتصالنا الأخير راح يكون معانا الأستاذ بدر بن أحمد الحبسي, مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب المحافظ بشمال الشرقية. ولكن نروح لفاصل جدا سريع على بين ما تنحل مشكلة الاتصال, وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. آيات تسمعينا الحين؟
3: ايوه
2: معك. الله يعطيش العافيه. اذا مستمعينا خلونا نمسي بالخير على الاستاذ ايات بنت سعيد الكلبانيه، مشرفه برنامج حماه البيئه باداره البيئه بمحافظه جنوب الشرقيه عفوا. بدايه يعني نبي نعيش معاكم هذه الايام الحلوه اللي هي ايام اوج نشاط موسم تعشيش السلاحف الخضراء بالمحميه، فكيف تصفون لنا اجواء هذا الموسم، وايضا ما هي الخصائص التي تجعل المحميه احدى اهم الملاجئ العالميه لهذه الكائنات النادره؟
3: اول شيء اهلا وسهلا ومساء النور اختي حوراء،
2: حياك الكريم.
3: شكرا على هذا اللقاء او المقابله. في البدايه احب اشكر الشركه الداعمه شركه اوميسكو على دعمها في حمايه البيئه وحمايه السلاحف الصغيره والكبيره، وايضا لجهودهم على ابراز هذه المبادره وحمايه البيئه. أما بالنسبة للموسم 2026 صراحة الحماس جدا عالي، متحمسين نبدأ بسبب نتائج السنوات الماضية اللي حققت نجاح كبير من كل النواحي، والإحصائيات أيضا كانت ممتازة. هذه السنة نطمح إنه يكون العدد المشاركين يكون أكبر، نرفع مستويات الوعي البيئي بشكل أكبر. وتعشيش السلاحف هذه السنة يعني ما شاء الله كان تعشيش جدا ممتاز وبداية خير بإذن الله.
2: بإذن الله. اليوم أيضا يعني بالحديث عن الأرقام والإحصائيات، ما هي الأعداد المسجلة لتعشيش السلاحف الخضراء خلال العام المنصرم، وأيضا هل تعكس هذه الأرقام استقرار أو نمو في أعدادها؟
3: حقيقة هنالك نمو في الأعداد، في أعداد السلاحف الصغيرة التائهة، أيضا في أعداد السلاحف المنقذة، وأيضا في أعداد المشاركين. طبعا هذا النمو أو هذا الإنجاز يلوث لجهود المشرفين في البرنامج، المراقبين، الموظفين، أيضا يعكس وعي الزوار والمجتمع بأماكن التعشيش وعدم الاقتراب منها. أما بالنسبة للإحصائيات فشهدنا نمو صراحة عن السنوات السابقة، فهذه السنة السلاحف الزائرة الكبيرة كان أعدادها أكثر من 60,000 سلحفاة كبيرة. السلاحف الصغيرة اللي تم إرجاعها إلى البحر اللي هم يكونوا تائهين أكثر عن 121,000 سلحفاة صغيرة تائهة
2: ما شاء الله.
3: أما عدد المشاركين فيتجاوز تقريبا 380 مشارك خلال الأشهر البرنامج.
2: طيب يا أستاذ آيات، يعني عادة متى يبدأ موسم تفقيس بيض السلاحف وخروج صغارها أيضا يعني نحو البحر، وما هي الظروف كذلك الطبيعية اللي تحتاجها هذه المرحلة الحرجة من دورة حياتها؟
3: السلاحف أصلا هي طول العام موجودة معنا في محمية السلاحف، لكن كموسم عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي يكون شهر تقريبا 3-4-5 مارس إبريل مايو، اللي هي تكون فترة التزاوج. أما فترة وضع البيض اللي هي السلاحف تطلع وتعشش يكون في شهر تقريبا يونيو يوليو أغسطس. أما مرحلة تفقيس التفقيس أو خروج صغار السلاحف من الأعشاش تقريبا نبدأ من أغسطس سبتمبر وديسمبر. فهذه هي تقريبا المواسم اللي معانا في محمية السلاحف في رأس الحد.
2: جميل. كملي.
3: لا عادي أمور طيبة.
2: اليوم أيضا بنتعرف من خلالش عن أبرز التحديات أو المخاطر الطبيعية والبشرية أيضا اللي من الممكن أنها تواجه صغار السلاحف فور خروجها من العش وفي طريقها إلى المياه.
3: صحيح. نحن في شواطئ كثيرة في رأس الحد شهدناها إنها تشهد حركة طبيعية 100%، إن السلاحف تطلع تبدأ تخرج من العش تتجه طبيعياً إلى البحر. أما في بعض الشواطئ صراحة في تواجه تحديات كثيرة وكبيرة، فهنالك يعني تحصل عدد كبير من الكائنات الحية التي تتغذى عليها، مثل النوارس، مثل القطط، مثل الكلاب، أيضا الإضاءات الاصطناعية الموجودة في المنطقة وإضاءات الشوارع أيضا تسبب للسلاحف الصغيرة في الضياع وتتجه عكس اتجاه البحر. لكن نحن دائما من بداية البرنامج إلى هذه السنة نسعى ونجتهد إنه نواصل نشر الوعي عن أضرار التلوث الضوئي وتأثيره على حركة السلاحف، نحاول نحد من هذا الموضوع.
2: جميل. أطلقت أيضا هيئة البيئة العديد من المبادرات النوعية، ما هي أهم ملامح ومستجدات مبادرة حماية البيئة في نسختها لعام 2026؟
3: نحن هذا السنة نسعى لرفع مستوى أعداد المتطوعين في السلطنة ومن خارج السلطنة. طبعا العام الماضي كنا مستقطبين أكثر شيء من السلطنة، فهذا السنة إن شاء الله نحاول إنه ناخذ من خارج السلطنة. أيضا نشرك العنصر النسائي من المجتمع المحلي في العمل في الميدان وفي المبادرة بالنفس. طبعا هذا دليل إنه أشركوهم هو في الأساس، يعني تم إشراف بعض النساء معنا في المبادرة، وهذا طبعا دليل على رضا كان أهل المنطقة للمبادرة وأيضا النتائج الملموسة التي شهدوها.
2: جميل. اليوم يعني للمجتمع المحلي في ولاية صور تحديدا والمناطق المتاحة للمحمية لهم دور محوري جدا، فكيف يسهم الأهالي والمجتمع في عمليات إنقاذ صغار السلاحف وحمايتها من التشتت أستاذ آيات؟
3: المجتمع المحلي يعني هو شريك رئيسي معنا في العمل، يعني بدونهم نحن ما يكتمل عملنا. أيضا نفس ما خبرتش تم إشراكهم في أعمال الرقابة والإشراف بعقود موسمية، وأيضا العنصر النسائي، أنا هذا الشيء جدا فخورة فيه إنه العنصر النسائي صار معانا شريك وفي معانا موظفات بالعقود في المبادرة. أيضا نحن مستمرين في عمل ورشات مسابقات في المدارس في الأحياء السكنية. طموحنا أنه نهيئ جيل حامي للبيئة وأيضا حامي للسلاح.
2: جميل. بارك الله الجهود الأستاذ آيات بنت سعيد الكلبانية مشرفة برنامج جهاح حماة البيئة بإدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية، شكرا جزيلا لك. يعطيك
3: العافية.
2: الله يعافيك. شكرا جزيلا.
4: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال، 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
5: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
6: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك، اتصل علينا على الرقم

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.
2: عندك شيء مميز؟

استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام. Volkswagen.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: حياكم الله بياكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد، ونروح مباشرة إلى ضيفنا الأستاذ سليمان بن خميس بن منصور الدغيشي، رئيس مجلس إدارة أبراج بركة الموز المشغل لحصن بيت الرديدة. أهلا وسهلا فيك أستاذ سليمان.
3: أهلا وسهلا بالمستمعين وبك أستاذة.
2: حياك الكريم. بداية أستاذنا، يعني بنتعرف على كيف بدأت فكرة تولي شركة أبراج بركة الموز تشغيل حصن بيت الرديدة، وأيضا ما هي الرؤية التي انطلقتم منها لاستثمار هذا هذا المرفق تحديدا التاريخي العريق لمثل هذه الأمور؟
3: أهلا وسهلا بالجميع، أشكركم أول شيء على الاستضافة. حقيقة سؤال يعني جميل استفتحته هذا اللقاء اليوم. حقيقة الفكرة لم تكن يعني وليدة الأمس، كانت يعني الفكرة فكرة تأسيس الشركة من أهالي وشباب البلد سابقة لإعلان طرح الاستثمار لحصن بيت الرديدة بعدة سنوات، وانطلقنا من رؤية يعني من مسؤولية اجتماعية في البلد في الحفاظ على إرث الأجداد، وكونه بركة الموز تزخر بعدة يعني معالم سياحية وثقافية من ضمنها فلك الخطمين وحصن بيت الرديدة وكذلك الحارات، فكانت الرؤية تنطلق مسؤولية اجتماعية مثل ما ذكرت، وهي الحفاظ على إرث الأجداد وتجديده وتهيئته ليكون صالح للاستغلال الجيل الحالي ويكون رافد اقتصادي للمجتمع المحلي، يعني تعرفي توفير الفرص لأبناء البلد وتنمية البلد سياحيا وموقع لإقامة الأنشطة الثقافية عندنا.
2: طيب أستاذ سليمان، يعني ما هي القيمة المضافة اللي يمثلها حصن بيت الرديدة في الخارطة السياحية والثقافية لمحافظة الداخلية وتحديدا لولايتنا زوا؟
3: نعم، لربما أبرز ما يميز حصن بيت الرديدة هو موقعه الاستراتيجي اللي يتوسط المحافظة ويتوسط يعني قربه من مركز ولاية نزوة، فيجعله ذات قيمة إضافية مهمة. وطبعا هو سابقا كان يعني مثل ما يعرف الجميع، هو حصن بيت الرديدة كان نقطة ومحطة عبور للقوافل من ساحل عمان وجبل الأخضر، واليوم يعتبر بوابة سياحية وملتقى يعني الاستعداد للطلوع للجبل الأخضر سياحيا، ويعني كان نقطة تجمع المجموعات السياحية والتزود سواء بالخدمات، وكذلك يمثل نقطة سياحية يعني مهمة للمحافظة حيث أنه يتميز يعني بعدة مقومات سياحية ينفرد بها عن غيره، يعني كإضافة أنه مثلا يوجد فيه معرض الأسلحة التاريخية، وكذلك ما يتميز به الحصن يمر الأشياء الفريدة فيه أنه يمر في أحد أهم الأفلاك المدرجة ضمن التراث العالمي وهو فلك الخطمين.
2: جميل. بالنسبة يعني لأولياء الأمور أو يعني مش أولياء الأمور، خلينا نقول اليوم الشباب أستاذ سليمان، كيف اليوم الشباب قدروا أنهم يستغلوا هذه المساحة اللي اليوم أنتوا وفرتوا لهم إياها؟ يعني على حسب ما هو متعارف أن يعني ما شاء الله أنه شباب داخلية وتحديدا شباب نزوة دائما يطلعون بأفكار جدا جميلة ويعني أفكار مبتكرة، يعني صرنا نشهد وصرنا نشوف أيضا المساحة الحلوة يلي تم تحويلها إلى كافيهات، ويعني خلينا نقول في الأزقة الواحد يمشي وهو مستانس ومستمتع، فيمكن هذا الشيء اللي تميز به اليوم أهل الداخلية وأهل نزوة تحديدا.
3: والله يعني كلمة حق تقال، الشاب العماني دائما مبدع سواء من أهالي الولاية ولا الولايات الثانية، بس اللي النقطة اللي نريد يعني أو المحور الحديث هي الثقة، يعني بمعنى يعني الشباب لما تعطيهم الثقة تلقاهم يبدعوا في مجالهم
2: فعليا،
3: فلما تعطيه الثقة والمكان يحس بالهوية، يحس أنه يريد يبدع خصوصا في مجاله يعني. فتلقى ما شاء الله الإبداعات هذا الجيل شباب تعطي المساحة تشوف مشاريع إبداعية، وخصوصا أنهم لما يكونوا تحت إدارتهم يعني مباشرة.
2: بالفعل، وهذا اللي نشوفه أنه ما شاء الله هم كشباب بروحهم اللي قائمين على الإدارة وعلى الخدمة وعلى كل شيء. لكن اليوم كذلك أستاذ سليمان يعني يشتهر حصن بيت الرديدة بوجود متحف للأسلحة التقليدية وتطورها التاريخي أيضا، فكيف تجسدون هذه القصة التاريخية للجيل الجديد وللزوار؟
3: أي نعم، حقيقة المعرض يعني زارونا كثير حتى من خارج البلد، فقال يقول يعني المتحف فريد من نوعه، كونه أنه ما فقط يعني المتحف للأسلحة التقليدية، هو الأسلحة التاريخية وقلبت من شتى بقاع الأرض يعني، بعضها استخدم في الحرب العالمية الأولى والثانية، وكل قطعة سلاح تحكي يعني قصة لهذا السلاح واستخداماته. فهو مكان أو مأوى للباحثين، وكذلك تجربة فريدة تعرف رؤية هذه القطع النادرة، فيها بعض القطع النادرة اللي ما موجودة يعني قلبت من شتى بقاع الأرض، فجمعت هنا في المكان الأثري يعني مكان أثري تاريخي. والحين حاليا حقيقة نسعى أنه نطور العرض المتحفي، لأنه يعني كمعلومة للسامعين أنه حاليا المتحف والحصن يمر بمرحلة اللي هو صيانة شاملة داخل وخارج، هو الحين مفتوح للزوار، ومشكورة يعني وزارة التراث والسياحة تقوم الحين جاهدة في الحفاظ على هذا الإرث. فالحين قاعدين نطور يعني العرض المتحفي، وإن شاء الله نشوف شيء يعني متجدد بحيث أنه يواكب تاريخ الأسلحة وكذلك مستقبلها والمعلومات عندها يعني.
2: جميل. طيب هل هناك أيضا فعاليات تراثية أو مجتمعية دورية يتم تنظيمها داخل ساحات الحصن لربط المجتمع المحلي بهذه المنشأة؟
3: والله بالفعل هذه يعني من أحد أهم الركائز اللي يعني تمسكنا فيها أثناء الاستثمار الحصن. أقمنا بالفعل يعني مهرجانات، يعني مهرجانات أنا أكلمك يعني المهرجان اللي يستمر لأسبوعين لثلاثة أسابيع، في مهرجان شتوي ومهرجان صيفي وبالتزامن مع بعض الفعاليات اللي تقام بالجبل الأخضر، وقيمت يعني العديد من الفعاليات من ضمنها كانت مرتبطة بالمجتمع المحلي من ضمن الجمعيات الخيرية، بعضها صحية بعضها توعوية بعضها تاريخية، من ضمنها ملتقى أيضا للشعراء وأمسيات كانت رمضانية، كذلك أمسيات ثقافية، وكان يعني حقيقة يعني بعض الأحيان إحياء لبعض الموروثات مثلا التهلولة المباركة. فهو مكان يعني مهيئ لمثل هذه الفعاليات الدائمة يعني، وخصوصا أنه يعني اشتغلنا كذلك مع الوزارة وكذلك مع هيئة تنظيم يعني المؤسسات الصغيرة المتوسطة، واستفادت كثير من الأسر المحلية في هذه الأنشطة اللي كانت تقام.
2: جميل. يعني كسؤال ختامي، الخطط أو المشاريع المستقبلية اللي تعمل عليها شركة أبراج بركة الموز لتطوير خدمات حصن بيت الرديدة أو حتى إضافة مرافق جديدة، إيش هي الخطط أستاذ؟
3: والله الخطط موجودة وحاليا جالسين ندرسها مع الوزارة، نرفعها من ضمنها يعني أذكرها بالتزامن مع تطوير الحارة القديمة اللي هي أحد أجمل الحارات العمانية اللي هي حارة سيفاني الموجودة في بركة الموز، تبعد فقط مئات أو عشرات الأمتار من الحصن، فتحويل تجربة الزائر المحلي أو اللي خارج من عمان أو العماني لما يجي هنا يشوف شيء متكامل من ضمن المشاريع اللي قاعدين نشتغل عليها كدراسة، تجربة الزائر للمأكولات العمانية الأصيلة وعملها هناك، وكذلك نزل تاريخي فاخر أو تراثي فاخر، وكذلك عادة اللي تعرف التجربة المرتبطة بالسياحة المغامرات، عندنا الفلك، عندنا الجبل، عندنا الأشياء الثقافية كذلك. فهذه إن شاء الله قادم الأيام نكشفها بإذن الله تعالى
2: بإذن الله. الأستاذ سليمان بن خميس بن منصور الدغيشي، رئيس مجلس إدارة أبراج بركة الموت المشغل لحصن بيت الرديدة، شكرا جزيلا لك أستاذ.
3: شكرا جزيلا، شكرا،
2: يعطيك العافية.

0: البريمي على 104.8.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 من أغسطس عام 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004.
6: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
7: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
8: ليش يعني هلا بلس؟
7: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
9: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
10: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب وهطول أمطار قد تكون رعدية على بادية ظفار والوسطى، وصحوا على بقية المحافظات مع تدفق للسحب المتوسطة والعالية، وهناك فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار، طيران السلام.
1: حياكم الله وبياكم مستمعينا، أكيد مستمرين ومكملين معاكم في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى، وبعدها راح ننتقل وياكم في ساعتنا الثانية. خلكم ثبتين الموجة على 102.7 على هلاف أم، واستمتعوا معنا. ونقولكم أيضا دروب السهل والسلام لكم يا رب العالمين، وإن ما كانت مشاوركم استمتعوا معنا.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبنانية الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

يا هلا ومسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وياكم وياكم في ساعتنا الثانية. كيف طمنونا الشوارع؟ زحمة؟ أمورها طيبة؟ صراحة من الأشخاص اللي ما أحب أطلع في هذا الوقت وإني أسوق في فترة الظهيرة، يعني حد يا الصباح يا العصر، هاي فترة الظهر بالنسبة لي السواقة فيها جدا متعبة بسبب الحرارة والشمس وكذا. بس الشيء الحلو أنه يعني سمعت أنه القرار اللي نازل الجديد اللي هو فيه نقدر نعمل المخفي لنسبة 50%، صحيح؟ يعني أنا أعتقد هذا القرار وايد يعني ونس الشعب بشكل وايد كبير. والله هو يعني قرار صائب أحسه في فترة الصيف تحديداً، يعني بعده في الشتاء تمام، لكن في فترة الصيف نحن بأمس الحاجة لي يعني مثل هذا القرار، يعني مع درجة حرارة الصيف المرتفعة والحر، يعني لو مهما نكون وتشغل مكيف لا تزال الحرارة، يعني لا تزال الحرارة في أعلى مستوياتها. قرار جدا صائب الحمد لله رب العالمين، بس اعتقد اني باقي الوحيدة اللي بعدني ما زودت المخفي مالي، ما ادري خبرونا ها كيف اول ما بدأ القرار كلكم رحتون تزيدون المخفي ولا في احد ضل على المخفي القديم ماله؟ شوفوها ما زيد عن 50 تمام؟ ما والله لا هو زيادة عن 50، هو 50 ضبط لكن ترى هو لأنه قوي ولأن ما نبي هاي السوالف عشان ما يشيلون القرار ويرجعون مثل قبل، لا بليز خلنا نلتزم 50-50 خلاص. الله يعطيكم الصحة والعافية، أكيد مكملين ومستمرين معاكم وفي هذه الساعة ساعة الثانية وأيضا في باقي الاتصالات اللي موجودة معانا.

0: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
1: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
0: يا حياكم الله وبياكم مستمعينا، واهلا وسهلا فيكم من جديد. نكمل معاكم في رحلة اتصالاتنا وضيوفنا اللي شاركونا اليوم عبر الاتصال. فاتصال أو بداية هذه الساعة مع الأستاذ صلاح بن عبد الله الخصيبي، أخصائي مطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أهلا وسهلا فيك أستاذ صلاح.
4: أهلا وسهلا أستاذ حوراء، ومساء الخير للمستمعين.
0: حياك الكريم. بداية أستاذ صلاح نروح معك، حيث أصدرت اليوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تحذيرا فوريا للتوقف عن بيع دمية أطفال تفاعلية. هنا مكتوب نا نا نا، وأنا صراحة هذه ما أدري بهذه اللعبة إيش هي، فما هي تفاصيل هذا التحذير وأيضا كيف تم رصد هذه المخالفة؟
4: نعم سادات، في البداية يعني تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس على ضمان وسلامة وجودة المنتجات، بالطبع من خلال منظومة متكاملة تبدأ أولا من مرحلة المنتج الخام إلى وصوله للمستهلك النهائي، وعلى ضوها هناك تدابير تقوم بها الوزارة من أجل سلامة هذه المنتجات. أصدرت الوزارة التحذير اللي هو يقضي بالتوقف الفوري عن استخدام هي دمية الأطفال التفاعلية. نانا نانا سباز العلامة لهذه الدمية والمنتج، وذلك بعد الإخطار اللي عبر نظام عاجل الخليجي. طبعا ممكن هذا المنتج قد يشكل خطر سواء على الصحة وسلامة الأطفال، النتيجة اللي هو احتوائه على مركبات كيميائية. طبعا هذه المركبات الكيميائية ممكن أنها يعني تنتقل في حال يعني تعرضها للملامسة، فبالتالي قام ممثلين المديرية اللي هم مواصفات المقاييس كذلك فرق التفتيش من البحث عن هذا المنتج في الأسواق المحلية، كذلك عقدت اجتماعات مع هيئة التقييس الخليجية ودول الأعضاء حول هذا التدابير اللي بتتخذ حيال هذا المنتج.
0: يعني اللي فهمته أستاذ صلاح أن الدمية تحتوي على مادة كيميائية تضر الطفل، صحيح؟
4: إيه صحيح.
0: تمام. أيضا أشرتم في البيان إلى أن القرار جاء بناء على إخطار عبر نظام جوجل الخليجي، هل هنا يعني هل لك أيضا أن توضح للمستمع الكريم ما هو دور هذا النظام في تتبع المنتجات الخطرة بين دول مجلس التعاون؟
4: نعم أستاذ، هو بس للتصحيح هو نظام عاجل الخليجي. طبعا تعمل سلطنة عمان مع دول الأعضاء بالشراكة، وذلك لسهولة أول شيء

0: يمثله جهاز التقييس الوطني اللي هو المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، كذلك بعضوية ضباط اتصال رئيسيين وكذلك فرعيين في هذا النظام.
1: جميل. يعني أيضا ذكر البيان وكما ذكرت أيضا أنت أستاذ صلاح أن سبب التحذير هو احتواء المنتج على مركبات كيميائية قد تشكل خطرا على صحة وسلامة الأطفال. ما هي طبيعة هذه المركبات الكيميائية وأيضا ما مدى الخطورة اللي قد تتعرض لها الفئات العمرية يعني المستخدمة هذه الدمية تحديدا؟
0: طبعا مثل ما نعرف يوم أي وأغلب لعب الأطفال هي يدخل في صناعتها المركبات الكيميائية مثل ما تعرف يعني اليوم سواء كان في البلاستيك أو في أنواع المطاط اللي يستخدم، سواء كان نفس الشيء في الألوان والأقمشة وغيرها في هذه المواد. فبالتالي هذه هناك تكون في مواد على حسب اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، المركبات الكيميائية يعني تكون محظورة أو أنها ممكن تتجاوز الحد المسموح. فبالتالي هنا الخطورة تكمن بحيث أن هذه المنتجات أو عفوا هذه المركبات تنقل هذه المواد لجسم الطفل عند ملامسة اللعبة. فبالتالي تعرف اليوم الأطفال يعني بعضهم يوضع هذه الألعاب وسواء في الفم أو أي يعني في جسمه، بالتالي قد ممكن تعرض لآثار صحية لهذه المنتجات. فبالتالي اليوم يعني التدابير اللي تقوم بها الوزارة كذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية هي أمر ضروري يعني. وفي الحقيقة هذه المنتجات لعب الأطفال يعني هي لها مواصفات عديدة، طبعا مواصفات ومن أبرز المواصفات اللي هي في يعني بعض المواصفات تعمل اختبارات اللي يسميوها يعني migration of certain elements، يعني بمعنى أن بعض المركبات الكيميائية تمام يتم فحصها بحيث أن تتأكد على أنها وفق الحدود المسموحة وأن هذه المركبات ما تتجاوز الحد المسموح بحيث أنها ما تنتقل إلى الأجسام الأخرى.
1: جميل. ما هي اليوم التبعات القانونية أو العقوبات المترتبة على المحال أو الموردين الذين يتهاونون في التوقف الفوري عن بيع هذا المنتج؟ لأن يعني البعض مثلا إذا تم منعها من السوق راح نلاقي أو نلاحظ بعض الحسابات اللي توفر أصلا هذا المنتج اللي تيب من مكان أو من آخر أيضا.
0: صحيح، هو بموجب القرار الوزاري 34 في عام 2021 طبعا تم اعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال. طبعا لعب الأطفال جميع هذه اللعب الأطفال تحكمها اللائحة، فبالتالي أي مخالفة سواء كانت للموردين للموزعين بعرض هذه المنتجات فبالتالي يعني كل من يخالف أحكام هذا القرار هناك في تبعات قانونية سواء كان من خلال اللي هو الغرامات الشحنات اللي بيتم إتلافها والتعهدات وغيرها. فجميع هذه يحكمها القرار الوزاري 34 على 2021.
1: طيب أستاذ صلاح أيضا يعني ما هي الإجراءات اللي تتخذها المديرية حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لسحب هذا المنتج من الأسواق المحلية والمتاجر الإلكترونية كذلك؟
0: طبعا الوزارة تقوم بالتعاون مع أولا الجهات الرقابية وكذلك مع حماية المستهلك. بداية أول ما يوصلنا أي إخطار يتم فيه التعاون مع هيئة حماية المستهلك طبعا بالبحث عن الوكيل التجاري لهذا المنتج، كذلك فرق التفتيش من الوزارة تقوم بعمليات اللي هي التفتيش في الأسواق، كذلك للمتابعة والتزام الموردين والموزعين من جميع المنافذ أيضا من خلال المتاجر الإلكترونية. فبالتالي جميع هذه نتعاون مع الجهات الحكومية الرقابية الأخرى.
1: ممتاز. بالنسبة لأولياء الأمور اللي قاموا بشراء هذه اللعبة سابقا لأطفالهم، ما هي توجيهات أو خطوات التصرف السليمة والآمنة اللي تنصحونهم يعني بها حاليا في الوقت الراهن؟ لأن مثل ما نعرف أنه شوي بعض الأطفال يعني ما شاء الله يعني عنيدين ومتمسكين ببعض الألعاب اللي تخصهم، فلربما هناك تكون في مشاعر يعني بينهم وبين ألعابهم فيعني صعب.
0: هو

0: عاد الحين أولياء الأمور لازم عاد يبحثوا عن كل الألعاب اللي أخذوها لأطفال فعاد هذا جهد. فبالتالي هو شوف يا أستاذ، يعني أولا لازم تحقق وتأكد من يعني الأولياء الأمور أن هذا المنتج واللي تم الإخبار عنه ما يكون يعني في متناول الأطفال طبعا، وهل هو أساسا يعني موجود معهم ومع أطفالهم، وفي حال أن يعني وجد أي من هذه المنتجات طبعا بالإمكان التواصل مع أي قنوات الوزارة. فبالتالي يعني أولياء الأمور لازم الحين يتأكدوا ويتحققوا أن هذه المنتجات ما موجودة يعني مع أطفالهم.
1: جميل. أنا والله يعني حتى هذه اللعبة يعني رحت أبحث عنها الحين في جوجل علشان أشوفها. هو أنه دائما أشوف لها تسويق، يعني سواء كان في التلفزيون في بعض القنوات الخاصة واللي تعرض يعني الأفلام الكرتونية التابعة للأطفال، دائما أشوف أنه في ترويج لهذه اللعبة تحديدا. فعموما يعني اليوم أيضا كيف يمكن للجمهور الإبلاغ عن وجود هذا المنتج في الأسواق أو التواصل معكم للتحقق من سلامة الألعاب والمواصفات المعتمدة؟
0: طبعا أيوة، شوفي هو يعني المنتجات طبعا هي تكون لها موديل معين ورقم تسلسلي معين، بالتالي فلازم نعرف أول شيء ممكن نتحقق من خلال البيانات الإضاحية. أولا من خلال كيف أنه ممكن يعني الإبلاغ عن هذه المنتجات، الوزارة فاتحة قنواتها جميعها من خلال اللي هي سواء كان الكول سنتر، أيضا من خلال المنصات. وفي الحقيقة احنا يعني نحس على استخدام مثلا المنصات الحكومية الموحدة، معنا اليوم منصة تجاوب، منصة حكومية يشترك فيها جميع الجهات الحكومية. مثل ما تعرف اليوم احنا نتكامل مع الجهات الأخرى، فبالتالي هذه المنصات ممكن أن يعني يقدم في حال استفسار، اقتراح، إبلاغ، ويتم التعامل معها بالتنسيق مع كل الأطراف والجهات الأخرى.
1: ممتاز. الأستاذة صلاح بن عبد الله الخصيبي أخصائي مطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح.
0: شكرا، أحسنت،
1: يعطيك العافية. سمعينا، نروح وياكم إلى فاصل غنائي سريع جدا، وبعدها نرجع وياكم لآخر اتصال معنا ولضيفنا الأخير، ونكمل معكم لدقائق الختام.

0: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول ومسقط مول.
1: خسرنا، يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
2: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: في خريف الظفار الفعاليات للجميع، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه، تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
4: خريف الفار شيطان
3: يا حي من جاب فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
5: ظفار شيء.

إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. شكرا لكم على حسن الاستماع, أيضا شكر موجه للزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. كنت معاكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية, أشوفكم على خير, في أمان الله ونهاركم سعيد.

0: سنتر الحر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب.
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا FM.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: سلطنة عمان والفلبين تؤكدان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون في مختلف القطاعات بما يدعم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة خلال أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين الذي عقد في مانيلا. محافظة الظاهرة تشهد انطلاقة جديدة نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة مع الإعلان عن مشاريع الخطط الخمسية 11-2026-2030 التوعية الجديدة في شتى المجالات بهدف تعزيز جودة الحياة وتنمية الاقتصاد المحلي وتطوير البنية الأساسية. ونسبة إنجاز مشروع ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى بلاد صور بمحافظة جنوب الشرقية بلغت أكثر من 82% ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المستمرة لتطوير البنية الأساسية ودعم الحركة التنموية بالمحافظة. محافظة الوسطى تعزز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان باستثمارات تقارب 857 مليون ريال عماني مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الطبيعية. محطة أسياد للحاويات الدقم تستقبل سفينة CMA CJM فاسكو دي غاما في أول زيارة لها إلى المحطة لتسجل بذلك إنجازا جديدا كونها أكبر سفينة حاويات ترسو فيها منذ بدء عملياتها مؤكدة على جاهزيتها لاستقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة. ومنتدى مهنة المحاسبة والمراجعة يستعرض بمسقط أفضل المعايير الدولية والتطورات التشريعية والتنظيمية ويستمر يومين. مطار مسقط الدولي يستقبل أولى الرحلات المباشرة لطيران تنزانيا الذي يربط دار السلام بمسقط لتعزيز السياحة والتجارة والعلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة ويدعم أواصر التعاون بين تنزانيا ومنطقة الخليج. مركز محمية حديقة السليل الطبيعية التابعة لإدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية يتمكن من تنفيذ أول تجربة للإكثار من شجرة الغاف باستخدام تقنية الترقيد الهوائي. وفي آخر أخبارنا وعلومنا كميات زيت الزيتون المنتجة في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية بلغت خلال الموسم الماضي 90,000 لتر بقيمة 1,035,000 ريال عماني بحسب بيانات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
6: أخبار وعلوم.
7: حي الله من يهني. حي الله فيك. يا مرحبا
0: يا نعود. حي الله من حبيب. يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار. مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق وطبق الشروط والأحكام.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: باقي نص ساعة على برنامج هلا كافيه. وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظة.

0: Bora lá, mágica aí.
1: Da, mês, da, de, mês, mês.
2: I'm one baby. Abata.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون تقدم خدمات نفسية واجتماعية، يقدموا دعم نفسي للأطفال، إرشاد أسري للأهالي عشان يعرفوا يواجهوا التحديات، يساعد الطفل أن يتكيف اجتماعيا ويندمج بسهولة.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب
6: هلا أبقى.

0: وين البحر؟
1: البحر وراك.
2: دام الجو حر وقيض والشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
3: ودوني البحر.
2: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
4: أهلنا وأحبابنا في عمان،
5: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة بمسرح العرفان.
4: قولوا على الموعد،
6: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
5: آلو حجزوا، مش هاقل لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
7: حياكم الله.
8: أنا ياياتكم وأعترفوا بليني بس عن أنا يايا.
2: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
5: موقع وابليكيشن ايفنتات.
9: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

الأهالي لازم يقدموا أسماء أولادهم للموافقة عليها من السلطات الحكومية. هذا في أيسلندا. هل كنتوا تعرفوا أن الأسماء غير الإسكندنافية ما مقبولة في أيسلندا؟ نقدر نقول إنهم يسموا بعناية وحرص حفاظاً على التراث.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا،
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب، ذكيم سيف،
2: الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: سلطنة عمان والفلبين تؤكدان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون في مختلف القطاعات بما يدعم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة خلال أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين الذي عقد في مانديلا. معالي السيد وزير الخارجية ووزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية يبحثان خلال لقائهما في مانيلا سبل تعزيز الشراكة الثنائية، ويستعرضان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يكفل حرية وسلامة الملاحة وانسياب سلاسل الإمداد عبر الطرق البحرية والتجارية. و 32,103 مؤسسات عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال حتى النصف الأول من هذا العام، فيما بلغ عدد البطاقات الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام 19,267 بطاقة، الأمر الذي يعكس إقبال رواد الأعمال على الاستفادة من المزايا التي توفرها البطاقة. نسبة إنجاز مشروع ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى بلاد صور بمحافظة جنوب الشرقية بلغت أكثر من 82% ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المستمرة لتطوير البنية الأساسية ودعم الحركة التنموية بالمحافظة. محافظة الوسطى تعزز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان باستثمارات تقارب 857 مليون ريال عماني، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الطبيعية. ومحطة أسياد للحاويات الدقم تستقبل سفينة CMACG فاسكو دي جاما في أول زيارة لها إلى المحطة، لتسجل بذلك إنجازا جديدا كونها أكبر سفينة حاويات ترسو فيها منذ بدء عملياتها، مؤكدة جاهزيتها لاستقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة. ومنتدى مهنة المحاسبة والمراجعة يستعرض بمسقط أفضل المعايير الدولية والتطورات التشريعية والتنظيمية، ويستمر لمدة يومين. أما في آخر أخبارنا وعلومنا مستمعينا، مطار مسقط دولي يستقبل أولى الرحلات المباشرة لطيران تنزانيا الذي يربط دار السلام بمسقط لتعزيز السياحة والتجارة والعلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، ويدعم أواصر التعاون بين تنزانيا ومنطقة الخليج. هذه كانت آخر أخبارنا وعلومنا مستمعينا، كل التوفيق لكم.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
5: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا،
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب، ذكيم سيف، الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية، ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: كات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 من يوليو إلى 15 من أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
4: لو سمحت عطني 360 بارك
5: الغالي، انا قهوة عمانية.
6: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
7: هلا كافر
8: سوالف الكافيه،

0: قالتها مامي علي يا حمد.
1: شو قالت؟
0: قالت وين سوالف تهدي فيها بالك.
1: يا سلام.
0: احنا بروح ندور ذي السوالف اللي تهدي البال. شو اخباركم؟ مساءكم الله بالخير والنور والسرور مستمعين الاحبة. اكيد مساك الله بالخير يا حمد.
1: مساك الله بالنور والسرور اماني, واكيد نمسي على المستمعين والمتابعين اليوم معانا ان شاء الله في هذه الحلقة اللي راح ان شاء الله نتكلم فيها ونسولف وناخذ ونعطي, وبتكون إن شاء الله حلقة جميلة.
0: الأحد, الأحد يا سادة خبرني كيف توصف الأحد يا حمد؟
1: الأحد الله, شو أوصف
0: الله
1: الأحد؟
0: يعني أحس أن أنت بتوصف الحين كأن الخميس.
1: يا سلام. الأحد بداية الأسبوع, بداية انطلاقة
0: رهيبة.
1: لازم تكون إيجابي. لا
0: أكيد.
1: أيوة يعني بداية الأسبوع لازم فيها تكون إيجابي. صح أن تحسين الأحد يعني يوم ثقيل تي, بس حلو الواحد يعني.
0: أنا أحس الأيام قاعدة تمضي سريعة.
1: لا لا فعلا
0: مرة يعني.
1: صح أنا حتى أحس أن يعني الويكند تخطف بسرعة
0: مرة
1: والله يا أخي,
0: خصوصا كل أوقات حلوة وطيبة
1: فعلا.
0: كيف البريمي عاد؟
1: يا سلام,
0: أجواء البريمي,
1: أجواء جميلة.
0: عندكم هو بارد
1: هي هالفترة,
0: نفس
1: برد هي. لا قلت لك لازم نسوي خريف البريمي موسم تي, لكن ما يعني ما ها ما تقول اللي قلتكم تعالوا البريمي وآخر شيء ما تحصلون شيء, ما لي دخل.
0: عاد انت شدوا الهمة, عادي احنا بني بنزوركم يعني.
1: لا انت رياهم اكيد, وعندنا بيكون ان شاء الله يعني بحر اللي وده.
0: صدق الحين لحظة, البحر في عبري ولا في بريمي؟
1: لا البريمي.
0: بتسوي بحر انت؟
1: ايه
0: خطير.
1: بس عاد مال عبري يعني زعلانين لان نحن سرقنا الفكرة, سويناها في البريمي.
0: قاعدين تسووها ولا سويتوها؟
1: خلاص ياسين سويها, ماشي باقي بس باقي نصبون الماي.
0: والله صح
1: روعة فعلا والله صدق
0: بس يعني. البني بنزوركم بنشوف بحركم
1: على الشاطئ.
0: بحر ستين يلس. ولا ايش سمونه؟
1: بحر
0: غبة ستين.
1: غبة ستين
0: بنشوفه.
1: انزين اماني, كيف كان الويكند وياك انتي؟
0: الويكند كان رواء على قولتهم.
1: رواء.
0: حاولت قدر الامكان ان يكون رواء وما في اي التزامات وما في اي يعني اي شيء. لا حد يتذكرني ولا حد يرسلي ولا حد يتصل فيني. اريد
1: ممتاز
0: اكون في رواء.
1: ايوه حلو ان الويكند تي يعني تاخذين طاقه الاسبوع اللي جاي. تعبين تي طاقه. ممتاز
0: أكيد.
1: ممتاز حلو
0: نحتاجها حلو. نحتاجها
1: فعلا فعلا فعلا. انزين اماني اليوم شو بيكون ويانا؟
0: اليوم عندنا ضيفه مميزه تشتغل في مجال الشركات الناشئه وايضا رياده الاعمال. عندنا فاطمه سلطان بهوان, هي من النساء الشابات اللي نفتخر فيهن اكيد. فبنتعرف على رحله فاطمه بين يعني اداره منصه وطنيه الى رياده الاعمال وتجربتها في هذا الجانب ان شاء الله.
1: يا سلام, يعني اليوم بنتعرف ان شاء الله كيف ان المراه ترى يعني قادره انها تدير يعني مشاريع, رائده اعمال تكون.
0: ايش رايك يعني حمد؟
1: يعني اللي احس انت اليوم بتاخذين فكره يعني
0: اليوم
1: تبدي مشروع.
0: ممكن اتحيز للمراه بشكل كبير يعني.
1: اوكي يلا الله يعين. عاد اليوم مستمعينا هذا ان شاء الله اليوم اماني والضيفه بيكونوا ويانا والله يعين ان شاء الله. بس بتكون ان شاء الله سوالف جميله نتعرف فيها اكيد.
0: الثقه اللي بعرف كيف يا المهم انا افضل نروح الفاصل. افضل
1: تفضلين حسب ما تزيدين الزياده.
0: بالضبط كان الاوادم ما يسكر الراديو ويقفلوا الاذاعه.
1: زين ناخذ فاصل بنسمع حمد العامري.
0: يلا حمد العامري
1: سقاني الحب.
0: الله
1: يا سلام
0: خوش مود.
1: يلا نسمع ونراجعين لكم ان شاء الله.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. السفر مع الأطفال. إذا كنت تسافر مع أطفال فاحرص على تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على ألعاب خفيفة، وجبات بسيطة ومناديل وبعض وسائل الترفيه. الاستعداد الجيد يخلي الرحلة أكثر راحة للجميع. معلومة على الطير تسمعوها على

0: يا هلا ومرحبا مستمعينا، رجعنا لكم مرة أخرى، وأتوقع أماني عندها اليوم موضوع تريد تتكلم عنه. عن شو اليوم تتكلمين أماني؟
1: بس شوف قبل الموضوع أباك تروح لخرائط جوجل أو تشوف للشارع، أبعرف الأوضاع كيف الناس راجعين من دواماتهم، طالعين يخلصوا مشاويرهم، الزحمة فين، رفاش
0: والله حاليا

0: جالس أشوف الوضع يعني صراحة في شارع السلطان قابوس من مدينة السلطان قابوس عندنا زحمة لحد جامع السلطان قابوس.
1: حلو يعني لوادم راجعين
0: يعني هي
1: من الدوامات
0: اللي خاطرة يعني
1: دوار برج الصحوة بعد صح؟
0: أيوة نفس الشيء صح
1: عندنا هني والشارع البحري يمكن في هذا التوقيت. المهم دروب السلامة نتمناها لكم وين ما كنتم بما أنه يعني انقضى اليوم وخلص. أحيانا بما أن بعد ودي أن نسميه الأحد الونيس بدل خميس الونيس. والله المفروض أن الأحد الونيس يكون يعني نحاول ها نغير الصورة النمطية عن الأحد. لكن أحيانا ما يحتاج أنك تبذل جهد وايد وأحيانا تحتاج أنك تروق المانجا على قولتهم. نفس أندريا بيرلو. أندريا بيرلو إيش من هو هذا حمد؟
0: هذا أندريا بيرلو اللي هو كان يلعب في المنتخب الإيطالي أحد يعني نعتبرهم البعض يعتبره من أساطير كرة القدم. لعب في يوفنتوس الإيطالي يعني لاعب وسط وكان يسمونه مهندس خط الوسط لأنه كان يهندسهم يعني بالتمريرات الجميلة. بس أتوقع عندك معلومة
1: أندريا مهندس الروقان بعد
0: شفتي كيف
1: كذا له صورة وهو يحمل كأس العالم ماسكنا ويقول أنا لا أشعر بالضغط. قضيت النهار يوم الأحد 9 يوليو 2006 في برلين بالنوم ولعب ألعاب الفيديو وفي المساء خرجت وفزت بكأس العالم.
0: شفتي كيف
1: يعني أحيانا ما يحتاج أنك تهدر عقليتك عقلك وتستنزفها في أمور ما تعرف القدر إيش بيرتب لك يعني.
0: بالضبط بالضبط اللي هو يعني كانت حتى المباراة ذاك الوقت أمام يعني منتخب قوي اللي هو منتخب فرنسا اللي كان هذيك الأيام عندهم زيدان إذا تعرفين زيدان يعني أسطورة ولكن شفتي كيف عند نهائي كأس العالم بس عادي يعني خلاص أنت الأداء اللي لازم تقدمه تراك بتقدمه على أرضية الملعب. ليش أنت جالس تعب نفسك وتفكر شو بيفيدك
1: تبقى الأحداث وتحط أكثر والله. سيناريو سلبي ولا سيء
0: صح ترى نحن يعني في حياتنا أكثرنا يعني صراحة
1: هذا
0: يعني
1: الواقع صح؟
0: الواقع الواقع وأنا صراحة يعني أحيانا تجي مثلا لما يكون عندي شيء أوكي أجلس أفكر قبلها وأجلس أحاتي زين السالفة بتكون مثلا باكر بتكون مثلا في وقت ثاني خلاص خلي الوقت يعني يمضي.
1: تعرف أنا ما عندي شيء أفكر فيه ألاقيني شايل أهم شيء يعني تافه أذكر نفسي وأقول يعني الحين تملاقي شيء تفكر فيه بس لازم يعني تزعلي لازم تكون في أوفر ثينكينج فلا ما له داعي أذكر نفسي وأكلم نفسي. في بهاء سلطان غنى أغنية فنانة يقول أنا بكلم نفسي عن نفسي وطمن قلبي وقال
0: الله
1: ما أدري إيش قال المهم الأغنية وايد فنانة أتذكر الأشخاص بأنه أنت التغيير يجي منك أنت ومن عقليتك وكل شيء في الحياة يبدأ منك أنت
0: وخليكم نفس أندريا بيرلو
1: خلكم
0: روقين خلاص يا أخي إن شاء الله يعني الشيء اللي تحاتونه والشيء اللي تفكرون فيه إن شاء الله بيعدي وبيعدي على أفضل حال إن شاء الله. لكن عيشوا حياتكم ارتاحوا لا تفكرون زيادة حاول تشغل عقلك هذا بشيء يفيدك لا تجلس تفكر في شيء راح يزيدك هم وغم وراح يأثر على نفسيتك دائما.
1: في مرة قريت عبارة تقول إنه شايف كيف الموت حتمي ويعني كلنا بنموت يعني في نهاية المطاف لكن هل إحنا بنشيل هم الموت كثر ما نشيل هم الأمور الأخرى اللي هي حتمية أيضا يعني وقدرية وسوى تحدث لا محالة
0: فعلا يعني اليوم نحن عندنا أشياء كثيرة المفروض نفكر فيها وياسين نفكر في شيء ثاني. لازم الواحد اليوم يفكر يعني أوكي ما نقول يعني بعد الواحد خلاص يبند هالمخ هذا
1: أنا ودي أقولهم بندو سووا له بوز حاليا إيش رأيك
0: والله هو
1: طفوا مخكم
0: أحيانا صدق والله أحيانا محتاج تطفي مخك ريح تروق خاصة مثلا لما كنا ياسين نتكلم عن الويكند مثلا أنت خلاص الحين في ويكند عندك هاليومين عندك الجمعة والسبت خلاص لا تيجي تفكر عن الأسبوع الماضي الأسبوع الجاي شو بيكون عندي الأحد يا الله
1: أو إيش صار قبل يعني what happened خلاص happened
0: مثلا الأحد والله أنا عندي الشغلة الفلانية ما خلصتهم أبغي أخلصهم عندي مترا
1: تعرف أحيانا أنا إيش أقول خلاه تحترق يعني إيش ما كان خاربة
0: أيوة
1: طقاق. أنا حاليا بوز العقل ما بفكر، فهمت؟ فيصير كذا أحيانا.
0: أيوة حلو حلو حلو، أحيانا شوي تريح مخك، تريح ترتاح.
1: زين إيش رأيك ودنا الحين نسمع بها سلطان؟ أنا بكلم نفسي.
0: سمعين يلا أوكي.
1: يلا ونستمتع بالأجواء. أباكم طفوا مخكم شوية عن أي شيء شاغل بالكم حاليا في هذه اللحظة.
0: شوي هي اسمها؟
1: اسمها بكلم نفسي، أو اكتب بهاء سلطان. انزين وانتكم بذلتوا جهد طيب اليوم وقمتوا باللي عليكم وزود، ولو ما صار اللي كان ودكم ما كان مقدر ومكتوب، فنسوي بوز لعقولنا شوية ونستمتع مع بها سلطان. أيوة. ونعيش الأجواء.
0: ولكن بعد بس. يعني حلو أن الإنسان في نفس الوقت يعني نفس ما قلتي أنت، هذا المخ في أوقات معينة يسوي له سويتش أوف،
1: يا ريح شوية، سليب مود.
0: إنزين شو قال بهاء سلطان؟ بكلم نفسي بكلم نفسي بكلم نفسي.
1: حصلتها؟
0: يس الحين بحصلها.
1: اكتب بهاء سلطان ويول قتت أو بكلم نفسي. يلا لين حصل الأغنية احنا نحاول ندرب عقولنا انه ما نشغلهوش بحاجة ما تستاهلش خالص.
0: إنزين بكلم نفسي. ايش رايك تغنيها انت اماني؟
1: والله ودي الصراحه بس اليوم الصوت ها.
0: يلا سمعينا
1: لك على صوت اليوم باكر.
0: انت سمعت انه يعني عندك
1: شو يسمونه الفنيه
0: هي فحلو يعني
1: تستحق الدفن، الموهبه التي تستحق الدفن.
0: زين دامك ما بتقولي لنا انت ولا بتغني لنا، خلينا نسمعها من بها سلطان
1: افضل والله.
0: يلا بكلم نفسي يلا.

0: صيف أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة، استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

0: منك.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: يا هلا ومرحبا مستمعينا الأحبة، حياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا. سعيدين نكون إن شاء الله وياكم، وأكيد يعني بنتكلم إن شاء الله عن اليوم مواضيع جدا جميلة وراح تخبركم أماني. لكن قبل ما تخبركم أماني خلوني أختبرها نفس ما كانت تختبرني الأسبوع الماضي والأسابيع الماضية. رقم الواتساب أماني كم؟
1: يعني متوهقني
0: هي يعني بوهقك؟ لا عرفتي كيف.
1: 0357
0: نستقبل أكيد رسائلكم على هذا الرقم وشاركونا، وإن شاء الله بنحاول نقرأ رسائلكم ومشاركاتكم. يا هلا ومسهلا ومرحبا أماني.
1: نعم.
0: وياك
1: بعد بيوهقني حمد أنا أكبر من ساعة يبدأ يعني، بس اليوم ضيفتنا مميزة وأكيد هي من النساء الشغوفات جدا في مجالها. فاطمة سلطان بهوان مخيني هي الشريك والمؤسس والرئيسة التنفيذي للعمليات في شركة الجبر، وبنتعرف أكثر على شركة الجبر لاحقا. أيضا درست بكالوريوس في الفيزياء جامعة السلطان قابوس، وتابعت دراساتها العليا في إدارة الأعمال التنفيذية، واليوم تشارك بانتظام كمتحدثة ومحكمة في فعاليات ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة في عمان وخارجها. وأكيد بنتعرف أكثر على فاطمة اليوم في هلا كافيه. أهلا وسهلا بك، نورتينا، نورتي استديوهات هلا هلا اف ام.
2: نور نوركم، شكرا على الاستضافة.
1: يعطيكي ألف عافية. وين بنروح في البداية يا حمد؟
0: بنروح وبنتكلم اليوم أول شيء عن شخصية أستاذة فاطمة، بنتعرف عليها بعيدا عن كل شيء، بنتعرف على أستاذة فاطمة بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي، بعيدا عن الأضواء. بنبدأ من هي أستاذة فاطمة بعيدا عن السوشيال ميديا؟
2: ما في أصلا فاطمة موجودة في السوشيال ميديا.
0: نحن نبغي نعرف بعيدا عن السوشيال ميديا.
1: ايوه كان عندها خوف من هذا السؤال. هو نفس سؤال مقابلات عرفتي لما أيوة تروحي الوظيفه يقول لك حدثين عن نفسك. هنا الوهقه تصير.
0: وشخصين الحين ياسين كان يعني مقابله.
2: فاطمه امراه عمانيه، اتوقع هذا البيسك. ما في كثير. ام وركهوليك، توني تخبر اماني ان بعيد عن الشغل ما في كثير. حياتي كانت آخر 15 سنة من حياتي كانت عبارة عن أن نبني هذه الشركة من أيام كنا في الجامعة أنا وزملائي. فقصتي هي مرتبطة ارتباط عميق بقصة الجبر والمشاريع اللي صارت قبلها، فما تقدر تفصل فاطمة للأسف عن مشاريعها.
0: زين اليوم أنا يعني تخصص الفيزياء اليوم هو بعيد جدا عن موضوع ريادة الأعمال، كيف صار هذا التحول من فيزياء إلى ريادة الأعمال؟
2: والله العلوم كانت عبارة عن شغف من أيام الثانوية. والدتي درست أحياء في جامعة السلطان، نفس الشيء كلية العلوم، أنا صارت معلمة، فكان بالنسبة لي في رول موديل أمامي في البيت، وكنت أطمح أن أكون شيء قريب من صورتها هي بالنفس. لكن أكثر عن الأحياء حبيت الفيزياء لما دخلت الجامعة. ما كان شيء مخطط له من قبل أساسا، بالصدفة حضرت كلاس اللي هو أول كلاس تحضره في مادة الفيزياء، واللي شدني لهذه المادة هو كان البروفيسور اللي كان يعلمنا، طريقته في التعليم، نقل المعلومة كانت جدا مميزة. بعيدا عن الكتب والأشياء الفرضية كان يحاول يورينا الفيزياء بالشكل التطبيقي في الكلاس. تكلم على أوديتوريوم فيه يعني فوق 80 طالب والكل كان منتبه لأن أسلوبه كان جدا مشجع وجذاب. بعدها أنا اكتشفت أن أنا يمكن ما حبيت الفيزياء كثر ما حبيت أن أسلوب هذاك الدكتور وطريقته في التعليم. فأتوقع النتاج بعد ما درست كمان 3 سنوات تقريبا في الفيزياء اكتشفت أن أنا أريد أكون شغوفة بشيء مثل ما كان هذاك الدكتور شغوف بالمادة. والحسن حظي يمكن أيام الجامعة تعرفت على زملاء جدا مميزين من مختلف الكليات اللي هناك، اللي اعتبروا أصدقاء العمر إلى اليوم، ومن خلالهم جات يعني بدينا نشتغل على هذا أول مشروع لنا من 2013.
1: جميل. يعني من خلينا نقول أقسام الفيزياء إلى النشاط اللي هو اللي جمعك بزملائك اليوم اللي كونتوا مع بعض أول مشروع لكم، خبرتيني مكتب صغير في الخوض.
2: صحيح،
1: هناك كانت البدايات.
2: صحيح. حتى أتذكر لأن كانت أيام خليجي وكان الشباب يعني المؤسسين معظم الفريق كانوا شباب، كانوا كثير متحمسين يعني بالقصة، فكانوا مسمين الفريق نبض واحد. الفكرة بدأت ان احنا نبني مجتمع لرواد الاعمال للمبتكرين، انهم يلاقوا بعض ويستفيدوا من خبرات بعض ويكونوا مشاريع جديدة. بكل بساطة كان فكرة انه ممكن هذه المنصة ممكن تكون اونلاين وممكن تكون فيزيكال، بس عشان نعرف ايش احتياجات الشباب كان لازم احنا ننزل السوق نعرف بالضبط احتياجات الشباب احتياجات القطاع. فبالفعل الفكرة بدأت قبل ما أنا أنضم لهم بصراحة. زملائي كانوا تقريبا فريق من 7 إلى 10 أشخاص يعني من مختلف الكليات، وبدأوا يعملوا فعاليات. الفعاليات تربط من بين الشباب وقطاع معين، قطاع التقنية، قطاع مثلا تطوير المرأة، وقطاعات مختلفة. وكل مرة يسووا فعالية كنت ألاحظ الأثر، الناس اللي تحضر هذه الفعاليات إيش كانت تحس. تكلم على 2013-2014 معظم الناس كانت تستفيد من الخبراء عن طريق حضورهم لدورات برامج تدريبية. كنا نحاول نسوي هذه الفعاليات فعاليات شوية تفاعلية وكانت يعني فور فري حق الجميع أنها يحضرها، ونحاول نستقطب شخصيات مهمة ملفتة يعني متحدثين موجودين من القطاع الحكومي من القطاع الخاص، الناس تحب تسمع لهم وما محصلة فرصة أنها توصل لهم. فالفكرة أن احنا نكون هذا الجسر، وبالفعل سوينا هذا الشيء 2013-2014. وبعدين جاء الانتقال إنه لا احنا نبغى يكون لنا مكتب خاص فينا نكبر، اي حد ممكن يجينا، اللي هي كانت الردها في 2015.
1: وايد حلو. طيب ايش الحاجة اللي خلتكم تفكروا فيه في موضوع ريادة الاعمال؟
2: اتوقع يعني، وهنا انا احاول اتذكر افكار زميلي محمد لانه هو كان صاحب الفكرة، كان يشوف كثير من النماذج الموجودة عالميا هذيك الفترة اللي موجودة في أمريكا في بريطانيا وغيرها من الدول، ليش قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة التقنية قاعد تطلع من هذاك الصوب من العالم ما قاعد تطلع من عندنا. في نفس الوقت في دول أخرى نفس الشيء في الجوار كانوا كذلك متقدمين في مجال التقنية، وكان الفكرة أن احنا نحاول نبحث وين الجاب، وين النقص بالضبط. فمن خلال أجل نزولنا للسوق شفنا الشباب إيش محتاج، شفنا وصولنا للتقنيات كان صعب.
1: أيوة.
2: معظمها مكلف غالي، مش مثل اليوم تكلم عن أكثر من 10 سنوات قبل حصولك على السوفتويرز حتى الكمبيوتر ست كان مكلف هذاك الوقت. فكان ما في طريقة غير أن احنا نحاول نربط المؤسسات والجهات اللي أوريدي بادية في هذا القطاع بالشباب. وبالفعل واحدة من يمكن أبرز الفعاليات اللي سويناها في 2014 كانت مع هيئة تقنية المعلومات سابقا، كان اسمها فكر تك أو ثينك تك. كان ذيك الفترة بعدين انشيتيفز يعني كثيرة في مجال تطوير البرمجيات، أذكر ساس موبايل، ساس في آر، كان كثير من الانشيتيفز اوريدي موجودة عندهم في الهيئة. وكنا احنا يعني استغلنا الموضوع ان نبينها للشباب ان تعالوا هذه الفرص اوريدي موجودة.
1: جميل.
2: مرة ثانية نرجع لموضوع الجسر البريدج ما بين الطرفين،
1: يعني كنتوا في البدايات حتى قبل لا تكون يعني هناك رؤية اليوم تنطلق منها كل ما يعنى بالتقنية والتكنولوجيا وهذا التوجه والاهتمام اللي يحظون به رواد الأعمال اليوم.
2: صحيح.
1: فوقتها كنتوا أنتوا الرواد اللي في البدايات قاعدين توصلونهم لبعضهم البعض.
2: جدا محظوظين أتوقع، عامل الوقت، عامل الإكسبوجر اللي كان موجود عند الفريق مثلا التجارب خارج عمان، كان يحاول يبين لنا أنه أوكي إحنا ممكن نبدأ اليوم في فكرة ممكن بعد 2-5 سنوات تصير لشيء. وبالفعل يعني كنا جدا محظوظين، ولا ننسى يعني موضوع السعي. أتوقع أن الفريق كامل حتى الناس اللي ما كملوا معنا إلى اليوم كلهم كانوا شغوفين بهذا المشروع، كانوا عاطينا يعني كل جهدهم. فلولاهم إحنا اليوم ما كنا بنوصل وين وصلنا.
0: لا لا فعلا، هو يعني أحيانا حتى نفس ما قلتي البيئة تراها تساعد في أن المشروع يكبر ويعني يكمل. لكن أنا بعدني أرجع لموضوع الفيزياء.
1: موقف عند الفيزياء.
0: أنا موقفني عند الفيزياء لأني أنا درست في جامعة السلطان، فأنا عارف كنت أسمع يعني عن تخصص الفيزياء وأسمع يعني آراء الطلاب عن هذا التخصص، أو حتى اللي مش متخصص فيزياء بس أنه ياخذ مادة الفيزياء. هي بعض الكليات العلمية ترى تأخذ من هذه المادة. كيف يعني هذا التخصص اليوم نحن نتكلم عن صعوبته؟ ممتاز. الجامعة هذاك الوقت أتوقع ما نفس الفترة الحالية من ناحية الجماعات والأنشطة اللي ممكن أنها تتيح الفرصة للطالب أنه يبدأ مثل ما بديتوا أنتوا. كيف كان الوضع هذاك الوقت؟ يعني وين كانت الصعوبة أكثر شيء؟ هل كان في موضوع أن ما في جماعات يعني ممكن أنها تشكل فريق؟
2: لا بالعكس، ذكر جماعة الفيزياء كان من أنشط الجماعات الموجودين، يعني كلية العلوم، كلية الهندسة من أنشط الجماعات، كلية التجارة كان كثير من الكليات موضوع الجماعات كان موجود. يعني من أنا داخلة سنة أولى أول شيء هو سويته عرفوني على الجماعات.
0: ممتاز.
2: فموضوع وجود الجماعات بالعكس، الجامعة كانت مليانة فعاليات.
0: صحيح.
2: من قبل ما أنا أدخل الجامعة، يعني من قبل 2010. لكن أتوقع اللي إحنا كنا نبحث عنه هو شيء مثلا ما بالضرورة محكور في كلية واحدة، كنا نبحث عن شيء أي حد سواء أنت تنتمي لهذه الكلية أو هذه الكلية ممكن يشملك. سواء أن أنت عندك هواية خارج نطاق الكلية، يعني مثل كيف في جماعة المصورين وفيها مصورين من مختلف الكليات.
0: صحيح.
2: يحبوا هذه الهواية، فممكن تفكرنا كجماعة بس حق الحد. وكل حد عنده مثلا مشروع يريد يحوله إلى مشروع تجاري. صح. ممكن أنت عندك هواية لكن تريد تحوله من هواية إلى مشروع تجاري. فهذا المايندسيت أتوقع اللي احنا كنا نفكر فيه، مش لقلة الفرص فترة الجامعة، بالعكس كان وايد، ومن زحمتها كنا حتى ننسى أن احنا طلاب وإحنا مفروض نذاكر وندرس.
1: بس الفيزياء صعب، يعني هو كتخصص أنت وفقتي ما بين النشاط والمادة.
2: والله بتوفيق من الله ودعوات الوالدة. التخصص صعب صحيح، لكنه كان ممتع. أتوقع كل درس المواد العلمية يطلعوا بشيئين مهمين، يعني طريقة التفكير الشخص اللي دارس العلوم كان عن طريقة التفكير الشخص اللي دارس البزنس، أناليتيكال أكثر، بروسيس أورينتد أكثر. يعني وعشان كذا مثلا نشوف المهندسين رواد أعمال ممتازين لأنهم كل شيء عندهم بروسيس،
1: عمليين بشكل كبير.
0: صح. بيزعلون ترى مال اللي يدرسون آداب؟
2: بالعكس، والآداب نفس الشيء، عندهم يعني مهارات كثيرة من ناحية اللي هو التواصل مع الناس والأمبثي وقدرتهم على فهم الناس بطريقة مختلفة عن الناس اللي دارسين علوم. فلكل للكل مميزات من هذه الناحية أبدا. بس هذه الأشياء اللي يمكن ساعدتني أنا في الفريق الحالي اللي أنا فيه إن أكون عندي شيء أقدر أضيفه. لأن كل حد كان جاي بخبراته وبمهاراته، اللي دارس بزنس، اللي دارس حقوق، اللي دارس ماركتينج، اللي دارس علوم. فكنا جايين من مختلف المجالات، كل حد كان له شيء يميزه. وهذا اللي جعل يمكن الفريق يستمر لين اليوم. من كنا 10 صرنا 3، لكن مع ذلك في بالانس حلو.
1: في شغف، الشغف موجود وهو اللي يقودكم أكيد.
2: أكيد.
1: إنزين، إحنا وصلنا يمكن إلى نهاية هذه الساعة، بنكمل الحديث معك فاطمة سلطان بهوان، وهي شريك مؤسس في شركة الجبر لإدارة، وهي منصة وطنية لإدارة الشركات الناشئة. دعونا نقول بنروح لفاصل إعلاني وبنبتدي ساعتنا القادمة بإذن الله تعالى. خلكم ثابتين الموجة، لا تروحوا بعيد.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
4: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كن نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
4: فولكسفاجن.
5: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
6: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري.
7: موسم الخريف العقاري.
6: تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 من يوليو إلى 15 من أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: نكمل حديثنا اليوم مع فاطمة سلطان بهوان المخيني، شريك مؤسس في شركة الجبر. أهلا وسهلا بك مجددا حمد بيبا تتكلم شوية، ما أعرف ليش
1: معلش نسيت المايك.
0: يا مرحبا بك،
2: حياكم الله.
0: إنزين الحين نكمل حديثنا أكيد، وكنا نتكلم عن الفيزياء وعن الأنشطة. بعدها صرتوا في الردها من مكتب صغير، كبر هذا المكتب لين صرتوا اليوم الجبر. نتكلم عن الجبر واختصاص الجبر، ليش رحتوا في هذا الجانب؟ بس بداية حدثينا أكثر عن الشركة والمنصة اللي تشتغلون عليها.
2: الجبر هي شركة تطوير شركات ناشئة كالأساس. احنا نشتغل على تطوير وتصميم برامج تطوير شركات الناشئة مختلف القطاعات، ابتداء من الفكرة إلى دخولها إلى السوق. وبداية من 2022 تقريبا بدينا نستثمر في هذه الشركات الناشئة، شركات الناشئة كاستثمار ندخل معاهم كشريك يعني في بعض المشاريع اللي نختارها. فكرة الجبر جاءت بعد السنوات اللي قضيناها في الردها واحتكاكنا الكبير برواد، مجموعة كبيرة من رواد الأعمال بصراحة، كان من 2015 إلى 2019 تقريبا، أكثر من 200 رائد عمل بالساهل، يعني كثير منهم شغالين مش بس في القطاع التقني بس في قطاعات أخرى مثل التصميم والتصوير وغيره، تنظيم الفعاليات وغيره. لكن الشيء اللي يجمعهم كلهم إن كانوا محتاجين البيئة إن حتى يبدوا منها. البيئة هذه كان ممكنها تكون مكتب، ممكن تكونها طريقة إنهم يوصلوا لمؤسسات أو شركات القطاع الخاص والحكومي بطريقة أفضل، كونهم بدل ما يبدأوا بنفسهم يبدأوا كجزء من مجتمع كان مجتمع الردها.
0: جميل.
2: فهذه فبداية الجبر جاءت من نتاج الشغل اللي عملناه في الردها. يمكن الحلقة اللي كانت ناقصة أو اللي احنا بغينا نركز عليها بالفعل هو برامج تطوير الشركات الناشئة. كان في كثير من فعاليات الدورات التدريبية المختلفة في كل عمان، بس احنا بغينا نصمم شيء بناء على بيانات احنا قسناها بنفسنا من هذه الشركات اللي موجودة، وكذلك نحاول نكون احنا حلقة الوصل ما بين المؤسسات الحكومية اللي شغالة في هذا القطاع، خاصة مثلا من 2017 من 2015 هي تنمية مؤسسات صغيرة ومتوسطة كانت اوريدي بادية، في كثير من الجهود اوريدي موجودة، بس كيف ان احنا ممكن نوحد كل هذه الأنشطة ونكون احنا مرة ثانية جسر ما بين هذه الشركات الكبيرة ورواد الأعمال، ومن هنا جاء اسم الجبر أساسا،
0: بحيث أنه الجبر يعني جسر.
2: الجبر من ناحية الجبر، علم الجبر، المعادلة تقول لك شركات الكبيرة
1: ما زال موجود.
2: شركات الكبيرة والشركات الناشئة تعطيك الابتكار، إن كل واحد ما يقدر يبتكر لحالة، احنا محتاجين بعض حتى يكون عندنا منظومة ابتكار صحيحة. طبعا ما ننسى منها منظومات التعليم وغيرها، كلها جزء من هذه المنظومة الكبيرة.
1: إنزين اليوم لو قلنا يعني عدد الشركات الناشئة اللي مرت معاكم يعني كم تقريبا؟
2: وايد. يعني خلنا نقول احنا بدينا أول مسرعة في 2017، سنويا كنا نشتغل على يعني 2 كوهورت تقريبا، كل كوهورت كان فيه 20 شخص أو يعني من 20 إلى 25 شركة ناشئة، كل شركة فيها 5 إلى 7 أشخاص. يمكن بالساهل من 2017 إلى اليوم أكثر عن 500 شركة ناشئة، لكن كم منها موجود اليوم على أرض الواقع؟ كم منها غير فكرته؟ كم منهم قرروا خذوا هذه المهارات وطوروا شركات مختلفة، صاروا اشتغلوا في مؤسسات حكومية وخاصة؟ كل حد طبعا له قصته، لكن بالساهل 500 إذا ما بأكثر.
1: ما شاء الله.
0: يعني أنتوا جمعتوا اليوم خبراتكم، يعني رغم أنه ما تخصصتوا في إدارة الأعمال جمعتوا هذه الخبرات، ومع الوقت صرتوا أنكم تقدمون هذه الخدمات لرواد الأعمال محتاجين إلى حاضنة اليوم أو مكان مثل ما قلتي يجمعهم. طيب نسمع كثير بكلمة ستارت أب، إيش الفرق ما بين الستارت أب وما بين مشروع صغير ولا نفس الشيء؟
2: له في طبعا فرق، الفرق الأساسي هو استخدام التقنية. الشركات الناشئة تستخدم التقنية كطريقة توصيل قيمتها المضافة كشيء أساسي، والشيء الثاني مراحل التمويل. الشركات الناشئة ما تأخذ تمويل اعتيادي اللي هو القروض البنكية أو غيرها، تمر باستثمارات اللي حنسميها استثمارات رأس المال الجريء أو الفنتشر كابيتال، يمروا بمراحل مختلفة عندك من ما قبل البذرة للبذرة وانت رايح. يعني الفرق إن هنا طريقة حساب قيمة الشركة الناشئة تختلف عن قيمة طريقة حساب قيمة الشركات اللي هي صغيرة المتوسطة، ويختلف لأسباب مختلفة يعني، وفي طرق كثيرة اللي نشوفه اليوم واللي موجود معانا كثير يعتمد على ما بس العائد المادي اللي احنا متعودين عليه، نقيس الشركة كم تدخل فلوس وغيره، هذا اللي احنا متعودين عليه الشركات الصغيرة المتوسطة. الشركات الناشئة لا، يتم قياس القيمة اللي هي ممكن تحققها في المستقبل ما بس اليوم، لأن كثير من الشركات توصل إلى قيم قيمتها يعني
0: السوقية،
2: قيمتها في السوق إلى مثلا ملايين الدولارات وهي بعدها ما مدخل ريال. كل هذا يعتمد على قيمة التقنية اللي هم مطورينها وقيمتها من ناحية التطوير كذلك وانتشارها في السوق، فكثير من معايير تختلف، لكن الشيئين الأساسيين هم استخدامهم التقنية وطرق التمويل.
0: طيب فاطمة، متى تقولين إن هذه الشركة أو هذه الفكرة تستحق أن تصبح شركة أو أنها تقنمي لك ستارت أب، يعني شركة ستارت أب قيمتها بالملايين في المستقبل؟
2: والله ما حد يقدر يقول يعني، عشان نكون صريحين خاصة في البدايات أنت تقريبا 90% من اختيارك لأي شركة ناشئة تعتمد على المؤسس، إيمانك بهذا الشخص هو الشخص الصحيح اللي ممكن ياخذ هذه المشكلة أولا ويحول ويجعل منها حل الناس تحتاجه. فالموضوع مش موضوع أفكار، كل حد عنده أفكار، موضوع أنك أنت تختار مشكلة تستاهل أنك تحلها، لأن في كثير مشاكل في كثير مقطاعات مشكلة تستاهل أنك تعور راسك وتحلها أساسا. شيء ثاني، هل أنت الشخص الصحيح أن يبني هذا الحل وعندك علم معرفة قدرة كافية أنك أنت تمشي هذا المشروع؟ في البدايات، ويمكن لأن احنا شغالين في مرحلة البدايات، تركيزنا كثير يكون على رائد العمل، قدرته هو، مهاراته هو، العلاقات اللي ممكن انه يقدر يبنيها. اذا عطيته فلوس ايش ممكن يسوي بهذا المبلغ المالي؟ هل بيقدر يتصرف؟ هل مستعد انه يغامر تحفظه؟ هذه الاشياء اللي احنا نحاول نقيسها في البدايات، لان الفكرة تتغير والسوق هو اللي بيخبر.
1: لكن مثلا يكون الشخص او صاحب الفكرة هو يعني عنده فكرة جميلة جدا، لكن ما عنده القدرة كيف أن يطورها أكثر، هل ممكن أن تقدموا له شيء يعني من خلال هذه يعني الشركة، أو أن خلاص أنت لا، لازم نحن نختار الشخص اللي فعلا عنده فكرة وعنده أيضا قدرات؟
2: هو قبل الفكرة تجي القدرات. مرة ثانية، الفكرة ما هي الأساس، الأساس هو الشخص.
1: أوكي، يعني أنتم مركزين على أهم شيء الشخص.
2: أيوة. هل هو عنده القابلية أن يبني منتج؟ عنده قابلية من ناحية تقنية؟ هل عنده قابلية من ناحية فهم للسوق؟ مستعد أن ينزل يغامر يفهم الأساسيات، حتى لو ما كان تخصصه. مرة ثانية، تخصصي فيزياء، أشتغل في شيء completely different. إيش اللي يخليك ان انت قادر تسوي هذا الشيء؟ انك كيف قدرتك على التعلم، انك تحسن من نفسك وتطور من نفسك وتحط نفسك في مواقف صعبة لربما، لكن تتعلم منها وتعيد التجربة مرة مرتين ثلاثة. هذه الشخصية اللي احنا ندور عليها، هي شخصية رائد العمل اللي ممكن انه يطور شيء من لا شيء. طبعا ايش اللي الناس رواد الاعمال دائما نقولهم، ان قبل لا تفكر في الفكرة فكر فيها كمشكلة. هذا القطاع، والله القطاع اللي انت حابنه أو مهتم فيه شغوف فيه، ممتاز، إيش هي المشاكل اللي موجودة في هذا القطاع تحس إنها مهم إن احنا نحلها، وليش مهم إن احنا نحلها؟ هل مهم إن احنا نحلها اليوم ولا ليش ما لها حل إلى اليوم؟ فكثير من الأسئلة الواحد لازم يسأل نفسه قبل لا يبدأ إنه والله يطور، يبدأ في الحل. الحل يجي في مرحلة ثانوية بالنسبة لنا.
0: جميل، أنت اليوم عرشت على موضوع وايد مهم اللي هو شخصية رائد العمل، أو أنت قبل الفكرة. طيب لو في شخص عنده الفكرة بس ما عنده القابلية على أنه ينفذها أو أنه يدخل السوق في اليوم الجبر، كيف ممكن أنها تساعده بشكل عام؟
2: هو ما أنه في يعني حل واحد لكل الناس. البرامج التطويرية اللي احنا تكون موجودة معانا مبنية على الفريق. لو شخص واحد هو صاحب الفكرة وحصل هذه المشكلة لكن ما يقدر يحلها، ما هي نهاية العالم. دائما إنه ممكن احنا نحاول نركز إنه كيف ممكن انك تبني فريق، الفريق هذا هو اللي ممكن يبني الفكرة، اللي يبني الحل لهذه المشكلة ويطورها. إذا أنت ما تقدر تسويها كفرد، وأغلب الأحيان نقول الفرد الواحد ما يقدر يسوي شيء لحاله، دائما نفضل نكون على الأقل شخصين لما تبدأ هذا المشوار. المشوار ريادة الأعمال ترى صعب، وممكن يعني الدنيا تسكر في وجهك، لكن الفكرة أن يكون عندك شخص تاخذ تعطي معه، وكل ما اختلفت شخصياتكم كل ما كان حد بكل أفضل، حد يعطي في مجال معين، شخص ثاني يعطي في مجال آخر. فالبرامج تطوير الشركات الناشئة ممكن تقدم له خدمات اللي هي استشارة في البزنس، في الماركتينج، في التقنية بالنفس، لكن ضروري أن الفريق يعني سواء شخصين على الأقل يكونوا عندهم القدرة على التعلم.
0: جميل. أنت من أي مدرسة فاطمة؟ في ناس يقولوا، أعتقد أنت من مدرسة كل مشروك مبروك، بس في ناس يقولوا ترى في البزنس يعني أبدأ بالحالك عشان المشاكل كثيرة، وإذا كنتوا ربع بتفترقوا يعني.
2: ما بالضرورة، خاصة يعني الحين في هذا المجال البزنس بشكل عام give and take يعني. إذا أنت عندك شيء تقدمه وغيرك عنده شيء يقدمه، أنت تحتاجه هو يحتاجك، حلوين كذا بتمشوا مع بعض. لكن لما يكون الموضوع إن لا أنا اللي أقدم كل شيء وأنت بس تأخذ، طبعا ما راح تستوى. عشان كذا الكومباتيبلتي مات الفريق جدا مهم، إن لكل شخص يكون عنده قيمة مضافة قاعد يقدمها لهذا الفريق، والكل معترف بهذا الشيء. فأنا اليوم والله أعرف أنا إيش قاعد أقدم للطالب، وأعرف إذا أنا مش موجودة إيش بينقص من هذه الشركة. والكل كذلك. جميل. أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء لحالي. جميل. هذا المايندسيت اللي احنا محتاجينها في تيم بيلدينج حق رواد الأعمال،
0: أو روح الفريق الواحد، أنه يعني ما حد يصعد على الثاني، أو أنه يحاول قدر الإمكان أنه يتقدم. لا
2: ما له علاقة، في النهاية نجاح الشركة من نجاح كل الشركاء. يعني احنا اليوم مثلا عندي أنا زملاء، احنا بدينا ثلاث شركاء، الرئيس التنفيذي زميلنا، احنا ثلاثنا بدينا مع بعض. ليش هو الرئيس التنفيذي؟ أكيد في شيء كان يميز هذا الشخص بحيث أن احنا نقول أنت تكون الرئيس التنفيذي وأنا بهتم بهذه النقطة وفلان بيهتم بالنقطة الثالثة. تقسيم الأدوار شيء جدا ضروري، لأنك أنت تعترف أن في شيء مزايا معينة الشخص هذا أنا محتاجتنا أنه يكون يركز في هذا الشيء بحيث أن أنا أقدر أركز في شيء ثاني. فهذا النوع من تقسيم الأدوار، تقسيم المسؤوليات جدا صحي أنه يصير في بداية تطوير الشركة، عشان ما يصير في النهاية يقول لك لا أنا كنت أشتغل وايد أنت ما سويت شيء. وهذه الأشياء اللي نسمعها مثلاً في مثلاً الشباب اللي يبدأوا مثلاً فرق في مسابقات وغيره، بعدين ينفصلوا، يقول لك والله كل حد دوره ما كان واضح، وهذا شيء طبيعي ترى، خاصة مثلاً موضوع ريادة الأعمال ما هو سهل، ولازم حد يعني الموضوع ما دائماً راح يكون 50-50. لا، في يوم من الأيام أنا بحمل الحمل أكثر، بكرة أنت بتاخذي عني أكثر. فلازم هذا النوع من التفاهم كله يكون موجود، ونرجع نركز على نقطة تقسيم الأدوار، كل حد فاهم دوره
0: مهم.
2: وإيش اللي قاعد يقدم في النهاية لخدمة هذه الشركة وتطوير هذه الشركة، هي المهمة. المهمة مش أنا كشخص أصعد أو غيري، المهمة إن الشركة تنجح
1: فعلا. صح، يعني اليوم هو النجاح مشترك حسب شركة معينة، مش نجاح شخصي فقط. أنا اليوم يعني أنا جالس أشتغل عشاني أنا. اليوم أنتوا جالسين في شركة واحدة قاعدين تشتغلون لهدف واحد، لذلك مهم هذا الجانب. زين، اليوم أكيد في قطاعات يعني نقدر نقول مثلا الفرص فيها أكثر، وقطاعات أخرى الفرص فيها أقل. اليوم أنتوا تركزون على أي القطاعات؟ قطاعات اللي مثلا نقول يعني اللي فيها هي الفرص أكثر، فيها الابتكار أكثر، ولا عادي عندكم مثلا أنتوا تعتمدون أهم شيء على الفكرة ونفس الشيء الشخص يعني أيا كانت فكرته؟ أيوة،
2: موضوع القطاعات شيء جدا مهم بالنسبة لنا احنا دائما. يعني مثلا على مستوى الخليج العربي نشوف إيش القطاعات اللي فيها خطة تنمية على مستوى وطني، على مستوى مثلا خليجي، على مستوى الدول العربية. هذه الأنواع من المعلومات تعطيني أنا كرائد عمل indication أو direction، اتجاه معين، إن خلال 5 سنوات الجاية الدولة راح تضخ أموال في هذه القطاعات، بالتالي راح يكون في عندي فرص إني أحصل على شراكات وغيرها. بالعكس، واللي حلو إنه تقريبا رؤية عمان 2040 تصفل لك كل القطاعات اللي مثلا عمان ناوية تتوجه لها، قطاعات مثلا التقنية، الذكاء الاصطناعي، السياحة، الأمن الغذائي، الصحة، هذه كلها قطاعات حيوية. خلال 5 سنوات احنا نتوقع يعني نشاط كبير على مستوى ما بس القطاع الحكومي، لكن القطاع الخاص، وبالتحديد الشركات الناشئة وقدرتها على تقديم مرة ثانية قيمة مضافة بهذه القطاعات.
0: جميل جميل جدا. أبرجك شوي للوراء وبداياتكم لما كنتوا طلاب تدرسون في نفس الوقت تقدمون استشارات في ريادة الأعمال. أبي أتكلم عن أول مشروع مسكتوا قررتونكم تقودون معاها للدفة.
2: هو يمكن يعني عشان أصحح النقطة، مش إحنا اللي كنا نقدم الاستشارات. كانت الفكرة إن إحنا نتعاقد مع مجموعة من المستشارين اللي المعروفين في عمان على مستويات مختلفة، أكاديمية، قطاع خاص، قطاع حكومي، اللي الفرد صعب يوصل له، لكن لما إحنا نحاول نوصل له كمنصة يكون أسهل تقبل. إحنا نرتب لهم والله بنعملكم البرنامج التدريبي ونساعد في تصميم البرنامج التدريبي، ونجيب هذيل المستشارين اللي اوريدي قدموا هذه الاشياء على يعني مستويات موجوده. مره ثانيه احنا
0: جسر.
2: حلقة الوسط. احنا نجبر الطرفين.
0: طيب البدايات، المواقف،
2: والله في وايد ما يعني ما ان في مشروع واحد معين، بس يمكن اول مسرعه احنا بديناها كانت في 2017 وما انساها، لان من التصميم الى التنفيذ الى بناء الشراكات كان اول شيء احنا نشتغل عليه على كستاندرد يعني عالمي نوعا ما. وأذكرها لأن زملائي حتى راحوا لبريطانيا، راحوا كذا برنامج يشوفوا إيش المخرجات هناك وكيف نقدر نستفيد منهم، وتعاقدنا مع كذا مجموعة من المستشارين حتى إحنا نصنع هذا المحتوى. واللي يمكن بالنسبة لنا يعني يمكن ذاك المشروع كان قصة نجاح، لأن 2017 كان يدوبك في برامج تكون مسرعة تطوير شركات ناشئة، فيه كان عدد قليل يعني على مستوى الخليج أتوقع حتى، لكن نحنا ما سوينا نسخة واحدة، سوينا ثلاث نسخ. يعني كان في نجاح ورا نجاح ورا نجاح، يعني آمن الشركاء اللي موجود معنا آمنوا في إنه لا كمل هذا المشروع يعني لين كورونا. كملنا يعني، وتقريبا هذاك المشروع 50 شركة ناشئة طلعت، واحدة إلى اليوم لا زالت موجودة.
0: هذا اللي بسأله، الشركات اللي موجودة إلى اليوم في السوق أي القطاعات؟
2: كثير قطاعات، مثلا قطاعات تحليل البيانات، عندك قطاعات اللي هو الأمن الغذائي من ناحية الأعلاف السمكية، في قطاعات حلوة في اللوجستيات، في السياحة، كثير شباب صراحة استثمرنا فيهم وشغلنا معاهم في برامج تطوير شركات الناشئة. حاليا يمكن في المحفظة الاستثمارية لحالها احنا عندنا تقريبا 47 شركة استثمرنا فيها من عن طريق الصندوق اللي نديره بالشراكة مع مجموعة إذكاء.
0: تعطيكم ألف عافية.
2: وهذا على مدى سنة ونص تقريبا، احنا الحين نكمل سنتين، شهر ثمانية نكمل سنتين من بدينا ندير هذا الصندوق مع مجموعة إذكاء، وهذا كلهم من مرحلة الفكرة.
1: جميل جدا. نحن مكملين مع بعض، وإن شاء الله بنتكلم عن دور المرأة أيضا في الاستثمار. دامكم اليوم أنتي وأماني موجودين هني، أنا لازم أسألكم عن هذا الجانب، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله
0: بإذن الله.
3: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم، تطبق الشروط والأحكام. أودي.
4: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دولياً باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة

0: برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: فولكسفاجن.
6: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج، بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل، ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
7: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
8: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
7: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
8: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
9: الصفا. عندك شي مميز.

0: سايبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: كافي على هلا اف ام. يا هلا ومرحبا مستمعينا، رجعنا لكم مرة أخرى ونكمل الحديث مع أستاذة وأماني، ونكمل. أنا سألت سؤال قبل ما نطلع الفاصل، لكن بخلي أماني أول شيء، يعني عندها هي السؤال اللي كانت تتكلم عنه، عن المشروع اللي
1: صحيح.
0: أيوة،
1: عن المشروع.
0: بعدين برجع حق سؤالي.
1: يلا زين، إيش هو المشروع اللي تحسي إلين اليوم السوق العماني محتاجه وما حد التفت له؟ أو القطاع اللي يجب أن نسعى فيه بشكل أكبر؟
2: والله في كثير من القطاعات يعني اللي عمان تتميز فيها، مثل مرة ثانية السياحة، الأمن الغذائي. أنا بالنسبة لي من القطاعات اللي هو صعب أن الناس تتوجه لها إذا ما كان عندهم اهتمام في المجال، أو مثلا معرفة كفاية بالتحديات اللي موجودة في هذا المجال. ما إن في قطاع معين على أساس إن أكون يعني محددة فيه، في برامج إحنا مثلاً اشتغلنا عليها خلال مثلاً السنة الماضية، اشتغلنا على مشروع اسمه هامات مع جهاز الاستثمار العماني. إيش اللي يميز هذا المشروع؟ إنك يتم طرح تحديات في جميع القطاعات اللي للشركات التابعة لجهاز الاستثمار، ويترك المجال لرواد الأعمال، أصحاب الشركات الناشئة والأفراد إنها تقدم حلول لهذه التحديات. وفي مجموعة من البرامج والفعاليات وكذا، وسلسلة فلترة حتى إنك تدخل البرنامج النهائي، وصار منه نسختين، وفي إن شاء الله نسخة قادمة بإذن الله. اللي حلو إن من هذا النوع من البرامج تعطيك أكسس، وصول لهذا النوع من المعلومات اللي ربما الشخص العادي ما عنده. فأتوقع المجالات اللي لازم أي صاحب شركة ناشئة أو رائد أعمال يشوف عليها، يشوف القطاعات اللي قاعد تنزل من هذه المؤسسات والتحديات اللي قاعدين هم ينشروها في مواقع التواصل الاجتماعي، في التقارير اللي تم نشرها من خلال منصاتهم نفس الشيء ومواقعهم الإلكترونية. هناك تقدر تطلع المؤسسات هذه تبحث عن إيش وإيش مهتمة فيها. كل ما قدرت أنك تقدم حل لمشكلة شخص أو مؤسسة أخرى حاطنها من ضمن أولوياتها، كل ما كان فرصتك أنك أنت بالفعل تقدم شيء المؤسسة محتاجتنا أكثر. فدائما هذه النقطة مثلا ننصح فيها رواد أعمال اللي موجودين في كل برامجنا، روحوا اقروا التقارير الأثر والاستدامة مثلا اللي تقدمها هذه المؤسسات الحكومية والخاصة، روحوا شوفوا الإحصائيات اللي تنزلها كل هذه المؤسسات، وشوفوا التقارير هذه إيش قاعد تقولكم، هذه أرقام إيش قاعد تحاول تدللكم عليها. معظم الأحيان التوجهات اللي موجودة معانا يعني في جميع القطاعات ممكن نحصلها ونستشفها على الأقل من خلال هذه التقارير.
1: جميل جدا. إذا عملية بحث وتقصي رائد الأعمال بحاجة إليها، وأيضا نظرة للمستقبل. أعتقد لازم عندك بعد نظر عن موضوع الأمن الغذائي، هذا فيه مستقبل بشكل أكبر.
2: صحيح.
1: ما يتكلم عن الحاضر.
0: ومن هذا الجانب ممكن نسألها سؤال، اللي هي أكثر القطاعات اللي ممكن تشوفينها لها مستقبل في عمان اليوم، خلنا نقول حتى يعني بعد 10 سنوات، شو أكثر قطاع تحسين أن له مستقبل في عمان ممكن أن الشخص يركز عليه؟
2: مثلا مرة ثانية في كثير من القطاعات اللي ذكرناها، يعني يمكن برجع بقولهم مرة ثانية.
0: لا بس في عمان
2: لنا في عمان يعني مثلا قطاع السياحي، القطاع اللي هو اللوجستيات. في كثير من الأشياء الناس دائما تفكر في اللوجستيات اللي هو اللاست مايل ديليفري، الدور تو دور. في وايد تفاصيل ترى في تجربة المستخدمين اللي موجود في القطاع اللوجستي. السياحة أكثر من بس أن أنا أسوي مثلا فعاليات وبرامج سياحية، في كثير في الانفراستراكتر أنت ممكن تقدمها، يعني كمشاكل موجودة إحنا نشوفها مرات نعيشها، كل أوكي كيف أنا ممكن أقدم حلول بالفعل تعيد أو تضيف كثير للقطاع الحالي اللي موجود معنا. مثلا شيء وايد أنا أحبه، مثلا في كل موسم خريف ظفار كثير من الشباب شركات الناشئة يقدموا أو يحاولوا يجربوا يعني أفكارهم في فترة الخريف، لأن يكون في تبني أكبر للتقنيات. وبالفعل كل سنة نشوف أبليكيشنات جديدة، طرق كيف أنك ممكن تستفيد من مثلاً التور جايدز الإلكترونية، أشياء دائماً متجددة في هذا المواسم، في أشياء سيزن اللي إحنا نتميز فيها مثلاً كعمان خاصة في مجال السياحة. عندك مثلاً الجبل طول السنة، الخريف في موسم الخريف، المناطق الساحلية، وفي كثير من التطبيقات على فكرة وشركات الناشئة شغالة في هذا المجال. الأمن الغذائي والصحة أنا مثلاً أشوفهم كتوجهات مرتبطة بتوجهات رؤية عمان 2040، وفيها ضخ كبير. الفكرة هو أن لما تحاول تقدم حلول لقطاعات شوي حساسة، ضروري أنك تكون قاعد تبني من داخل القطاع حتى تفهم المنظومة، مش تكون فقط كشخص والله خارجي قاعد يشوف على الموضوع بطريقة سطحية. نرجع لموضوع التقصي، معرفتنا بالضبط للمشاكل الموجودة، المنظومة اللي موجودة معانا إيش محتاجة، ومن هنا نحاول نحن نضيف حتى نصنع أثر.
1: جميل.
0: أنا أبغي أرجع لموضوع البرامج أو التطبيقات مثلا أو المشاريع اللي تنطلق مثلا في مواسم معينة مثل موسم الخريف. أوكي ممتاز، حلو، هو موسم جميل وتقدر من خلاله أنك أنت تعيش تجربة وفعلا تطور من برنامجك، لكن المشكلة أحيانا أن هذا البرنامج ما يستمر أو يتوقف بعد الموسم، وهذا أنا صراحة شفته كثير. يعني في برامج جميلة انطلقت في مواسم معينة لكن بعد فترة اختفت أو خلاص، يعني ما قام يتطور البرنامج. هو برنامج جميل لكن خلاص وقف. شو رأيك يعني المشكلة تكون وين بالضبط؟ هل في الاستمرارية أو في الموسم معين لازم يكون هو موجود، ولا شو بالضبط؟
2: ما بالضرورة. مرات نرجع لموضوع هل هو طور التطبيق أو الفكرة الشركة الناشئة حتى يحل مشكلة، ولا أنه بس فكرة لموسم.
0: أوكي.
2: لو كانت مشكلة، هل استمرارية هذا، هل عارف أن هذه المشكلة موجودة طول السنة ولا هذه المشكلة موسمية؟ خلنا نفترض أن المشكلة أصلا موسمية. طيب هذا الموسم ما يتكرر باختلافات في مثلا محافظات أخرى، خلنا نقول مثلا في الشتاء في الخريف في الجبل مثلا، في المناطق الساحلية اللي تكون مثلا فيها كثير من الفعاليات وغيرها، المشكلة بالنفس هل تتكرر بأساليب أخرى؟ الاستمرارية تعتمد على مدى تكرار وحاجة الناس لحل هذه المشكلة. هذا معنى الاستمرارية للشركات الناشئة. إذا أنت بنيت للحظة، إذا فقط قدرت تستفيد من هذه اللحظة، لكن لما تبني لمشكلة وقدرت أنك تشوف هذه المشكلة قاعدة تتكرر لأي مدى، ممكن بأشكال وأساليب مختلفة لكنها قاعدة تتكرر، مش المفروض مثلا رائد العمل هنا ما أنه يعني ينسف الفكرة 100%، لكن يغيرها حتى تكون شوية يعني تتأقلم لمشاكل أخرى أو لمواسم أخرى أو لمستخدمين آخرين. يمكن الأصل الكور تبع السلوشن اللي هو طوره لازال سليم، لكن يبقى في اليوز كيس تبعه. وهنا نرجع مرة ثانية لموضوع التقصي والداتا، ليش هذه المعلومات جدا مفيدة ويستفيد منها رائد العمل. كل ما شفت أكثر، كل ما درست أكثر، كل ما بحثت أكثر، تقدر تستفيد من هذه المعلومات وتحاول تأقلم الحل مالك بحيث أنه يكون أدابتبل. فمهما صار مر علينا والله مواسم سنة سنتين تغيروا حتى مثلا الفئات العمرية، لازالت المشكلة صحيحة ولازال الحل صحيح.
1: جميل. طيب هذا بالنسبة للفكرة اليوم في مسألة الاستدامة. أيضا هناك جوانب أخرى يمكن تمنع هذه المشاريع من الاستدامة، مثل التحديات المادية أو الاحتضان من قبل المؤسسات. فإيش هي أيضا أبرز التحديات الأخرى اللي ممكن يمر بها رائد العمل أو الأسباب اللي تخلي إنه هذا المشروع يتوقف أو يختفي؟
2: صراحة منظومة ريادة الأعمال يعني من 2015 إلى اليوم مرت بمراحل مختلفة من التطور، ولازلنا محتاجين طبعا دائما ان احنا نحسن ونحسن من هذه المنظومة بحيث ان الكل يحصل شيء يستفيد منه، سواء مثلا برامج تطوير ريادة اعمال، مواضيع التمويل، فرص الاحتضان موجودة ومتنوعة تراها. لكن احنا يمكن اللي محتاجين ان نتأكد ان الجميع قادر انه يوصل لهذه الفرص اللي موجودة، خاصة موضوع مثلا التمويل. خلال سنتين الماضيات في كثير من الانشتفزوا البرامج اللي أطلقت من أجل تعزيز منظومة الشركات الناشئة. ولا ننسى أن موضوع تنمية منظومة الشركات الناشئة ما هي عبء على مؤسسة واحدة، ما هو عمل فردي، هو عمل يعني دولة بكبرها، من أكبر الأجهزة اللي موجودة عندنا في الدولة إلى أصغرها، الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤسسات حكومية، شركات القطاع الخاص، الكل قاعد يبني برامج تطوير ريادة أعمال، مسرعات أعمال، حاضنات أعمال، والكل قاعد يتميز ويتفرد في مجالاته. يعني لو تروحوا تشوفوا حاليا عدد البرامج اللي موجودة، كذلك من ناحية صناديق التمويل، يعني كفينا أن صندوق عمال المستقبل مخصصين 10%، يعني 200 مليون للعماني للشركات الصغيرة المتوسطة. كثير من الناس مثلا ما يعرف تفاصيل كيف أنا ممكن أستفيد من الصندوق، تفتح الموقع تقدر تعرف أنا كشركة صغيرة متوسطة إيش ممكن أستفيد، كشركة ناشئة كيف ممكن أستفيد، وقوانينها وكل شيء موجودة ومرسومة للناس، تفتح الموقع تقدر تقرأ، تقدر تقدم، تقدر تسجل وتمشي في البروسس.
1: جميل، بس أنت أبحث وتقصى لو سمحت.
2: أنت أبحث وتقصى. مرة ثانية، حتى موضوع الكوميونيكيشن، يعني دوركم أنتم كإعلاميين نفس الشيء، مثلا نحن نقدر نبين هذه المعلومات أنها والله موجودة، بس أبحث أسأل، وجودكم نفس الشيء في وجود الشخص في بيئات عمل تساعده أنه يحصل وصول لهذه المعلومات كذلك شيء يحتاج أنك أنت توصل له. بيئة ريادة الأعمال قاعدة تتطور وتتطور اليوم وبكرة صراحة، من اللي أنا قاعدة أشوفه أكثر 10 سنوات يعني مثلا في القطاع، والفرص كلها موجودة للجميع.
0: ممتاز ممتاز. إنزين، لو نتكلم عن الذكاء الاصطناعي اليوم، الحديث حديث اليوم والساعة وكل وقت الذكاء الاصطناعي
1: نوجس
0: هي والله يعني الكل اليوم، وفعلا هو خلاص يعني صار حديث كل حد يعني، وصار في أغلب القطاعات، وصار اليوم القطاع اللي تشتغل فيه أو الفكرة أو أي شيء لازم تدخل فيها الذكاء الاصطناعي. كيف تشوفين هذا الجانب؟
2: الذكاء الاصطناعي هو في النهاية أداة تستفيد منه كيف ما تستفدت من الأدوات الأخرى يعني اللي كانت موجودة. الشاطر اللي يقدر يستخدمه كجزء من طريقته لتقديم مرة ثانية القيمة المضافة. شركات الناشئة إيش الكور تبعها؟ تقدم قيمة مضافة لعميل تساعده أنه يقلل من جهد، يقلل من تكلفة، يشيل صداع منه. استخدامك للذكاء الاصطناعي حالة من استخدامك أي تقنية أخرى اللي موجودة معنا صراحة. أنا أشوف الشركات الناشئة اللي قدرت أنها تستفيد منها تتعلم أول شيء استخدام ذكاء اصطناعي، تعلمت أهميته، خطورته، إيجابياته مع سلبياته، وقادرين أن يعني قيمتهم المضافة باينة سواء انت استخدمت ذكاء اصطناعي ولا لا. انا بستفيد من مثلا من شركتك الناشئه، لكن استخدموها لتحسين شركتنا يعني شركتهم الناشئه. بعض الناس تقدمها ك يعني اداه اساسيه، استخدموها طوروا عليها وصارت هي جزء من كبير من الكور تبعهم، تخصصوا في هذا المجال. فعندنا صراحه امثله كثير موجوده في السوق في هذا المجالات يعني. وكل حد على حسب استخدامه، في النهايه كل اداه تقنيه سلاح ذو حدين.
0: فعلا زين. اليوم الذكاء الاصطناعي بالمشاريع اللي مرت عليكم، هل تشوفون أن الذكاء الاصطناعي ممكن اليوم يخلي واحدة من هذه المشاريع تختفي يعني خلاص يحل محلها
2: لحالة؟ لا. مرة ثانية أرجع، الذكاء الاصطناعي هي أداة في النهاية ممكن تستخدم في تحسين كثير من الأشياء حوالينا. يعني مثلا نرجع لي مثلا البرمجة، اليوم ما لازم أنت تعرف يعني مثلا ما أفهم بالبرمجة ما لازم تعرف كل اللغات البرمجية السابقة، في أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي حتى تساعدك في برمجة التطبيقات أو الحلول التقنية اللي أنت ممكن تقدمها. وأنا أشوف هذا الشيء كشيء إيجابي، أنت اليوم عشان تختبر هل المشكلة اللي تبغى تحلها مشكلة صحيحة أو لا، ممكن تستخدم أحد هذه التطبيقات تطور لك نموذج أولي بأقل التكاليف، كم سبسكريبشن $10 $20 الحين لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنزل السوق تشوف صابت خابت يلا غير. فأنا أشوف الاستخدام الصحيح للذكاء الاصطناعي يجي كذا، تستخدمه حتى تحاول أنك تحل وتقيس، وبناء عليه تأخذ هذه المعلومات وتبني صح. وأنا أحس أنه بالعكس وجود الذكاء الاصطناعي اليوم ساعدنا أن نقلل كثير من التكاليف لرواد الأعمال. في أنظمة كثيرة ممكن تساعدك أنك أنت تبني أشياء من الصفر، سابقا كنت تحتاج فريق كامل حتى أنك تبني، فما أحس أنها بتجي والله تمحي هذه الأفكار كثر ما أنها مرة ثانية ممكن أنك تضيف. في النهاية محتاجين بشر يديروا الموضوع بخلف الكواليس.
1: جميل. أصلا من أوجد الذكاء الاصطناعي هو بشر. إنزين أبا نروح لمواقف أو قصص نجاح لمشاريع أو أفكار يعني رافقت الردها ثم الجبر، وممكن اليوم إحنا نطرحها وتكون كرول موديل لنا.
2: صراحة مرة ثانية وايد إذا بني بنذكر حد لازم عليك. لازم بنسى حد، ويعني نطفر أكثر من 40 شركة ناشئة إحنا مستثمرين فيها، منهم يمكن فوق 170 إحنا قابلناهم بس في البروسس يعني، وغير ال 500 بلس اللي كانوا في برامجنا. فحرام إني أذكر شخص وأنسى شخص، بس خليني أذكر لك المواقف أو الشخصيات.
1: جميل.
2: اللي بالنسبة لي كانت يعني قصص نجاح. أولها الطلاب اللي كانوا مجموعة من الطلاب كانوا يحاولون أنهم يبدأوا مشروعهم وهم بعدهم سنة ثانية في الجامعة، وما انتظروا أنه والله أنا أحتاج دعم وأنا أحتاج كذا، كانوا شاركوا كثير مسابقات وشافوا من خلال المسابقات أنه بالفعل في واحدة من الأفكار اللي شاركوا فيها ممكن أنها تنجح، وكملوا. كانوا يجوا يشتغلوا معنا في المكتب تقريبا شبه يوميا بعد ما يخلصوا كلية جامعة، ودخلوا معنا في واحدة المسرعات نفس الشيء اللي كانوا موجودين معنا، وإلى اليوم قدروا أنهم حصلوا على استثمار من خلال الصندوق الانتيرة. ومع ذلك بعدهم ما متخرجين، فتحوا يعني عملوا كثير من الانيشيتيفز برا عمان، راحوا لقطر، راحوا السعودية، حاولوا أنهم يشوفوا هل فكرتهم ممكن أن لها قبول في هذه الأسواق، وما انتظروا حد. أنا بالنسبة لي هذه قصة نجاح كبيرة، أنك أنت تكون في هذاك العمر كل المطلوب منك أن لما تكون أنت طالب أنك تكون طالب. هم قرروا أن لا أنا أقدر أسوي أكثر، وشدوا على عمارهم وراحوا. في ناس ثانية اللي نفس الشيء، اللي بعد ما أسست شركتها تركت وظيفتها وقرروا أنهم فولي ديديكيتد لهذه الشركة الناشئة، هم وزملائهم وغيرهم، وقدروا أنهم يعني حصلوا على استثمارات نفس الشيء خلال سنتين الماضيات. هذه بالنسبة لي قصص نجاح. قصص نجاح الناس اللي تفشل وتقوم مرة ثانية وتحاول تستفيد من خبراتهم اللي في شركات اللي الأفكار أو المشاكل اللي حاولوا أنهم يطوروها وفشلوا فيها وقاموا سووا شيء ثاني.
1: كورونا يمكن فترة كانت صعبة عليكم،
2: وكورونا نفس الشيء يعني في كثير من شركات الناشئة وقفت كومبليتلي وقت كورونا، بعدين رجعت بعد كورونا بأساليب مختلفة يعني بحلول مرة ثانية
1: تتوائم
2: مع الوقت اللي احنا فيه. في ناس يعني نفس الشيء وائمت حلولها لفترة كورونا وقدرت أنها تنجح في فترة كورونا. فهذه كلهم بصراحة قصص نجاح. نرجع للشخصية اللي احنا محتاجينها في رواد الأعمال، موضوع المثابرة، موضوع الشغف. شغف واحدة ما يكفي ترى، بس المثابرة، صبر، أنك أنت تكون مستعد أنك تتعلم وتسمع. ما بالضروري تطبق كل شيء يعني ينقال لك، لكنك تسمع وتسمع أكثر من السوق، أكثر ما أنه بس رأي شخص شخصين. تسمع من الناس اللي بالفعل محتاجين الشيء اللي أنت قاعد تحاول تبنيه، وتبني ما بناء على أنا إيش خاطري أبني كثر ما أنه بناء على ديتا، شيء حقيقي، شيء ملموس، كذا تعرف أنك قاعد تبني صح.
1: جميل. شيء محتاجينه، محتاج المجتمع اليوم، نقدر ألبي لهم هذا الاحتياج. جميل جدا.
0: إنزين نرجع لموضوع اليوم. أنت سادة فاطمة اليوم أنت من النساء العمانيات في مجال ريادة الأعمال. جميل جدا، ممتاز. كيف تشوفين اليوم التحديات أنت اليوم كامرأة عمانية في هذا المجال؟ في تحديات أكيد.
2: والله يعني مرة ثانية قطاع ريادة الأعمال حالة من أي قطاعات أخرى، في تحديات بس في إيجابيات بالفعل. والمرأة أتوقع إحنا وصلنا مرحلة إن إحنا نقدر نثبت نفسنا في أي مجال نشتغل فيه بغض النظر عن القطاع، وفي أمثلة كثيرة في مجال الاستثمار، في مجال الإدارة اللي موجود معنا، الموجودين معنا في عمان، في مجال التعليم صراحة. فما أحس إن التحديات حكر على إنه كوني امرأة في هذا القطاع، كثر ما أنها تحديات منظومية بشكل عام يواجهها أي شخص بادي بزنس. أنا في النهاية رائدة عمل
0: يعني اليوم البعض رائدات الأعمال يعني مع تعثر بعض المشاريع اللي تقودها المرأة، البعض يرجع موضوع التعثر إلى أنا كوني امرأة، يعني موضوع التعثر هذا صار. هل تشوفين هذا الموضوع صحيح؟
2: ما أقدر أحكم لأن أنا ما في موقفهم. كل شخص وله قصته، سواء التعثر ممكن يكون لأسباب مختلفة، وكل حد عنده قصته ويحكيها بنفسه صراحة. فأنا ما أقدر أتكلم بنساء بلسان هؤلاء النساء، بس أقدر أتكلم فقط من ناحية تجربتي. أي قطاع، سواء المجال ريادة الأعمال، سواء أنك أنت شركة ناشئة، شركة صغيرة متوسطة، فيها تحديات، فيها تحديات أنا أسببها لنفسي، فيها تحديات القطاع يفرضها علي. أتوقع بغض النظر عن كونك امرأة، كوني امرأة أو غيرها.
1: جميل، إجابة دبلوماسية رهيبة ورائعة. بس كفو عليك فاطمة، الحين بروح لك للجبر. كيف تشوفين الجبر بعد 5 سنوات؟ خلينا نقول
2: والله إحنا يعني خطط الجبر من مش بس مثلا شركة محلية، إحنا وبدينا تحقيق جزء من هذه الرؤية. خلنا نقول حاليا الجبر تشتغل في عمان، في السعودية، صارنا 2 سنين حاليا في السوق السعودي، عندنا مقر في الرياض، عندنا موظفين هناك، وبدينا واحد من أكبر برامجنا تقريبا قبل 2 شهر، وهو برنامج مسرعة بوابة اللي قدرنا ننقل فيه 10 شركات ناشئة من عمان إلى السوق السعودي. وبالنسبة لنا هذا كان مايلستون كبير صراحة، لأن نحاول ننقل الأثر اللي قدرنا نقدمه لهذه الرواد الأعمال في عمان، ونشوف إحنا كشركة مش محل، مش عمانية فقط، كشركة إقليمية كيف ممكن نقدم شيء مضاف لسوق كبير مثل السوق السعودي. وكان بالنسبة لنا يعني تحدي ورحلة جدا ممتعة خلال 2 سنين الماضيات صراحة، واليوم نشوف أثرها. يعني هذه 10 شباب، 10 شركات ناشئة اللي موجودين في السعودية، كل واحد منهم بكرة بيحكي قصته بنفسه، إيش النجاحات اللي قدروا يوصلوا لها من خلال هذا. والجبر راح تكون مستمرة أنها تكون في وسط هذه المنظومة مع جميع من شركائنا من القطاع الحكومي والخاص والشركات الناشئة، وكذلك شركات صغيرة متوسطة مثلنا اللي تخلق برامج جديدة من أقراننا اللي موجودين في السوق. نحاول نشتغل مع بعض كمنصة واحدة لخدمة هذا الوطن إن شاء الله.
1: فخورين فيكم بهذا الجهود اللي تبذلونها، يعطيكم ألف عافية.
2: الله يعافيك.
1: أنا حاسة كذا بمشاعر فخر جدا، يعني اليوم قاعد تشتغلون على مشاريع، وأيضا توجهكم للسوق السعودي، أبتكلم عن هذا التوجه كيف كان، إيش اللي تعلمتوه من هذه الرحلة يعني وقاعدين تتعلمونه؟
2: والله توجه السوق السعودي، يعني احنا تقريبا في نهاية 2021 2022 تقريبا صار عندنا نوعا ما من الفومو، كثير من الأشياء قاعد تصير في السعودية، وفي تطور كثير لقطاع ريادة الأعمال هناك يعني. وكذلك كان عندنا يعني توجه ان ما نريد نكون فقط شركة محلية، نريد ننقل كل اللي استفدنا وعشنا وعملنا واشتغلنا عليه في عمان لبقية العالم. فعشان كذا حتى الجبر اسمها الجبر مينا في البداية، يعني كنا من هذه الناحية. وكان تحدي كبير صراحة لأن سوق ما نعرفه، وفي كثير من الفرص، ولكن كذلك في كثير من الناس أوريدي بادية في هذاك السوق، وسوق ضخم، نتكلم عن شركات أمريكية أجنبية من مختلف العالم، من التوب يعني 10 كلهم شغالين في قطاعنا، شغالين هناك. يعني فأنت رايح كأنك راح تنافس الكبار. فكان تحدي، لكن أول شيء سوينا رحنا درسنا السوق، قعدنا مع جميع الناس سواء كانوا شركات مثلنا من نفس القطاع، منافسين دايركت أو لا نوت دايركت، موجهين في هذا القطاع، شركات ناشئة استفادت من بعض البرامج اللي موجودين في القطاع، نشوف أنا لو جيت بكرة السعودية إيش ممكن أضيف. الفكرة لما تنتقل لسوق جديد مش أنك أنت تكون إضافة فقط أو زيادة عدد في هذا القطاع، أن احنا نحاول أن نجيب شيء نتميز فيه كالجبر، نكون موجودين هناك، أنا أجي وأجيب شيء جديد معي، أحاول أغطي ثغرة مش موجودة، ما حد فكر فيها من قبل، أو إذا فكروا فيها وأنا قادر أن أضيف مرة ثانية قيمة مضافة لها. فهذا كان توجه بصراحة. بعد تقريبا أول سنة في 23 عاد بدأنا موضوع تسجيل الشركة وبدأنا نشتغل مع المؤسسات صغيرة ومتوسطة في نفس القطاع كشركاء.
1: نعم.
2: فبدأنا بكثير من الشركات صراحة في السوق السعودي مع شركات محلية وشركات عالمية موجودة في القطاع تقدم نفس خدماتنا، احنا نستفيد منهم هم يستفيدوا منا، ومنها كوننا اسم للجبر في السعودية. ولما نفكر مرة ثانية ايش الجزئية اللي احنا فقط ممكن نضيفها، من هنا جاء تصميم برنامج بوابة. وكنا جدا محظوظين انه يعني اصلا كنا فترة بعدين نشتغل كثير على تطوير الشركات الناشئة، كنا نستثمر فيهم كثير من هذا الشباب. النقطة الثانية لهم كانت موضوع التوسع.
1: نعم.
2: كان هاجس التوسع يعني دائما يتوارد في أذهان رواد الأعمال الموجودين معنا في برامجنا، فقلنا أوكي إحنا شركة عمانية وموجودين في السعودية، إيش ممكن نقدم كثغرة أو نقدر إحنا نحلها؟ كانت هذه النقطة، ناخذ الشباب هنا مثل ما إحنا رحنا ونروح مع بعض وننقل التجربة يعني ونكون معهم كنفس البيئة اللي قدرنا نحن نخلقها في عمان نخلقها هناك. والحمد لله الحين صار لنا شهرين من بدء البرنامج، 10 شركات اوريدي موجودة.
0: جميل.
2: كل هذه 10 شركات راح تستلم استثمار بقيمة 100,000 دولار خلال فترة وجودهم في السعودية. البرنامج بصراحة عندنا شركاء جدا ممتازين معنا من الجانب السعودي. البرنامج مدعوم من National Technology Development Program، البرنامج الوطني لتطوير التقنيات، ومن عمان عندنا كذلك مجموعة إذكاء هم أحد شركائنا في هذا البرنامج. فقدرنا أن احنا نصمم شيء جدا ممتاز، وإن شاء الله تكون هذه التجربة تجربة جيدة لرواد الأعمال، احنا كذلك رح نستفيد منها، هي أول تجربة لبرنامج بهذا النمط يعني. وبعدها نقدر نبني نسخة ثانية من هذا البرنامج إن شاء الله.
1: يعطيكم ألف عافية. اليوم أعتقد تواجد في سوق مثل السوق السعودي مش هين، تحديات يعني مواجهتكم أكيد. أنا حابة أنكم دارسين وفاهمين السوق، حابة هذا الشغف والإصرار اللي قاعد يدفعكم للأمام، وكل اللي قاعد تقوليه يعني اليوم يدعو لي الفخر بشبابنا العماني اللي قاعد يشتغل ينافس إقليميا وعالميا أيضا مش فقط محليا.
0: صحيح عماني اليوم الحمد لله يعني ياسين نشوف الشباب العماني ما شاء الله في كل مكان داخل في كل فرصة، وهذا شيء جميل جدا، ونحن سعيدين وفخورين في يعني أكيد شبابنا، نتمناهم يستمرون في التقدم والتطور ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. أنا أبغي أسألها اليوم في هذا المجال أو بشكل عام، فاطمة منو تعتبر أو شو هي الشخصية اللي تشوفها قدوة لها في حياتها أو في هذا الجانب؟
2: صراحة ما أن أنا يعني قدوة واحدة، أقتدي بأشخاص في بعض المواقف، وأنا يمكن من الناس اللي جدا محظوظة بالناس اللي حولي، من عائلتي إلى زملائي أصدقائي الموجهين اللي مروا علي، جدا جدا جدا محظوظة صراحة. الناس اللي مرت علي وأقول عنهم هم موجهين وأدفايزرز ومعلمين لي، وأقتدي في كل واحد منهم في طريقة تعامله مع بعض المواقف اللي يمروا عليهم يعني، أو بعض القصص اللي يروها لنا يعني من تجاربهم، أخذها كعبر وكقصص أنا ممكن أستفيد منها حتى ساعدتني أن أنا أكون الشخصية اللي أنا عليها اليوم، ابتداء من البيت، الوالد الله يحفظها وأبوي نفس الشيء الله يعافيك، وانتهى بالمنتورز اللي مروا علينا من بداية الرحلة من 2015 إلى اليوم نعتبرهم أساتذتنا وين ما كانوا. فصراحة قدوتي هم مجموعة كبيرة من الناس، الحمد لله نعمة من رب العالمين أنهم حواليني.
1: الله يديمهم دائما حوالينك وتتعلم منهم يتعلموا منك أيضا. واليوم أيضا فاطمة تشكل قدوة للكثير من الأشخاص خصوصا في مجال ريادة الأعمال. اليوم فاطمة تعلمنا أن النجاح مش محطة بوصل لها وخلاص، بل هي هناك محاولات من التعلم الفشل والنجاح أيضا. فيعطيك ألف عافية، شكرا على وقتك، شكرا على الرسائل الطيبة اللي قدمتها لكل شاب وشاب وشابة عمانية يعني يحاولون أن يصنعون النجاح ويصنعون أثر، فشكرا لك.
2: العفو، ولو شكرا لكم على وقتكم ولاستضافتكم الطيبة.
1: يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك ألف عافية فاطمة، ونحن سعيدين جدا بهذا اللقاء، والوقت خطف ما شاء الله
1: سريع
0: سريع، ونحن ودنا يعني نكمل ونسولف أكثر، ولكن شاكرين لك على وقتك، وإن شاء الله نتمنى من الشباب العماني دائما نشوفهم فوق، نشوفهم
1: فوق في المكان.
0: نعم
1: فاطمة سلطان بهوان المخيني، وهي الشريك الشريك المؤسس في شركة الجبر، وتعمل اليوم في مجال ريادة الأعمال، وهي منصة وطنية تعمل على الكثير من الجوانب، منها يعني احتضان المؤسسات الشركات الناشئة، وكل من لديه اليوم مشروع يربطون المستثمر بالمؤسس، وهم الجبر وحلقة الوصل. شكرا لك فاطمة.
2: يعطيكم العافية. شكرا.
0: شكرا لك فاطمة، وكذلك ما ننسى نشكر مستمعينا اللي صاحبونا خلال هذا البرنامج، شاكرين لكم. أنا حمد سعيد، وأيضا كانت رياي.
1: أخبركم منني محتاج
0: ما تعرفونها أتوقع.
1: يعطيكم ألف عافية، وأتمنى لكم مساءات طيبة بإذن الله.
0: أكيد، ولنا للقاءات أخرى إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين نكون في حفظ الله ورعايته، ومع السلامة.

0: مكان ما الآن مريض ينتظر قطرة دم تنقذ حياته. مريض ينقذ حياته. لا تؤجل الخير، تبرع بالدم اليوم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

مساء حتى التاسعة مساء. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004. جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قررت تهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

تشغيل المكيف قبل النوم يساعد على تبريد الغرفة وإزالة حرارة النهار، فيبدأ الجسم النوم براحة. لكن يفضل تقليل البرودة أثناء الليل لأن الجسم لا يحتاج تبريدا قويا طوال الوقت. التوازن بين البداية المعتدلة والبرودة الخفيفة يعطي نوما أهدى.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4777.

0: رد الكلام. تلاحظوا في فترة العزالة، ما احنا نتكلم عن العزاء، تشوفوهم ان حالتهم احسن لان خلاص في حد موجود معهم، لكن يمكن تظهر الاعراض الاكتئابية لما بعد العزاء لان ما حد موجود معهم، ما حد يسولف معهم، ما حد شوية يشغلهم عن التفكير في الموضوع، فيكون في بدوام من التفكير وكذا. فهو الوجود معهم الطمأنة، دائما اخبرهم اني انا موجود، يعني اني انا موجود اي وقت انت محتاجني خلاص تواصل معي، من غير انه وهو لما يحتاجك في فترة من فترات حاول انك تكون سريع الاستجابة، لان لو ما كنا سريعين الاستجابة فهم يقول خلاص يعني هذا الشخص مشغول ليش انا اجلس، فيكون عنده قلق للذات. في الناس اللي عندهم ضيق وحزن دائما يكون عندهم تأنيب الضمير وقلق للذات، فدائما يحسوا نفسهم ان هم غلطانين، فلا ما نزعج الناس، لا معنا بالعكس الشخص الثاني عنده القابلية انه يريد يساعده، بس هم لهذه الافكار في الاكتئاب كلها تكون افكار سلبية، سواء عن نفسي عن ذاتي عن المجتمع عن الكل.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والاخبار تابعونا من الاحد للخميس من 6:30 الى 10 الصبح معي انا شذى.

0: السلام عليكم يا جماعة. ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
1: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
2: بابا عندي ميتينج أونلاين.
3: تكفى يا تاجراتي، عندي مكالمة مهمة.
0: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله منقلت واي فاي توحدت العائلة.
4: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
0: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
4: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on youtube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
3: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
4: خريف الفار شيطاني،
3: يا حي من جاض فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
5: ظفار شيء.

0: الفيديو اللي منزلتنا أختي بصلالة شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالي يا حي يا حي بكون
3: حي بش ينوب الخرف أم لا شقوي مطر يا حي بهم في ظفار ويا هلا بالخريف
4: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان
5: هاي يسال اكتب ذا هاي بوك كلا حي زرتون طلفو ان كاتون برهان كلت فرهان بوك يا حي يسال
6: يا حي من جظفار عالي خريف الفارش هيتاني
4: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شي تاني
6: خريف الفار شي تاني
7: هلا بالخريف طيلة موسم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير. هلا أف أم، هلا بالرذاذ، هلا بالأجواء الحلوة، هلا بالأجواء الاستثنائية، هلا بواجهة الشاطئ. هالمرة موقعنا مع المحطات المختلفة اللي نحن حريصين من خلال تواجدنا هنا في بلاد الجمال محافظة ظفار ناخذكم في رحلات، في جولات، في محطات، في مواقع بارزة. وواجهة الشاطئ ربما من أوائل الواجهات هنا في محافظة ظفار، واللي كانوا ما زال لها الإقبال المميز. فإحنا اليوم اخترنا هذا الموقع لضيوف أيضا مميزين، راح نقترب منهم بتفاصيل مختلفة، وإن شاء الله تستمتعوا معنا في مشوار حلقة جديدة من برنامج هلا بالخريف. هلا فيكم من جديد، وهلا بكل العلوم اللي راح تسمعوها اليوم. ويعني إذا بعدك ما عزمت أنك تزور محافظة ظفار، لا إيش تنتظر؟ يعني ظفار شيء ثاني هذا الموسم بما تعنيه الكلمة من معنى، بكل التفاصيل في السياحة، في الفعاليات، في تغيير الجو كذا وتعدل نفسيتك. يبالك كم يوم تيجي محافظة ظفار وتستمتع فيها. إذن بسم الله نبدأ معاكم مشوار برنامج هلا بالخريف. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد عبد العزيز الفضة، في مواقع التواصل الاجتماعي تحيات الزملاء علوي الموسوي وأيضا محمد النوبي. هذه تحيات الزميل نصر الحوسني من استوديوهاتنا في مسقط. تحياتي لكم أنا سميرة الحراصي، وهلا بالخريف.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أف أم.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أف أم.
0: هلا بالخريف، هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة. هالمرة مباشرة نروح نرحب بضيفتنا. ضيفتنا اليوم مميزة من نساء محافظة ظفار، يعني بنت صغيرة ما كبيرة في العمر، ولكنها متميزة. ما اختارت لنفسها مسار واحد مهني فقط، هي تعمل كممرضة في مستشفى السلطان قابوس هنا بصلالة، حيث السرعة والضغط وربما القرارات اللحظية وبعض المشاعر المختلطة خاصة في غرف الطوارئ بطبيعة الحال. من الجانب الآخر وخارج المستشفى متميزة في مجالات مختلفة، في التمثيل، في قطاع الفروسية، في حب المغامرة والقراءة وتفاصيل ومجالات واهتمامات جمعتها شخصية واحدة، وهي منى النوبي. ضيفتنا اليوم في مشوار هلا بالخريف. منى هلا وسهلا فيش ونورت البرنامج.
5: أهلا وسهلا فيش سميرة، شكرا أول شيء على الترحيب القوي الجميل هذا على عيني وراسي. أمانة سعيدة بتواجدي معاكم في هذا اللقاء، أتمنى إن شاء الله ينال إعجاب الجميع، وبإذن الله يعني كل الناس تتأثر أو تستفيد لو القليل من هذا اللقاء
0: بإذن الله تعالى. بالبداية طمنينا عليش، كيف أجواء الخريف وزحمة العمل بالمقابل يعني فيها تفاصيل مميزة؟
5: أمانة الخريف جميل ما شاء الله، مثل ما أنتم تشوفون زوارنا ما شاء الله بالملايين تبارك الرحمن،
0: الحمد لله.
5: وإحنا سعيدين بهذه التجمع الكبير ما شاء الله. فالخريف جميل والزحمة موجودة، تبارك الرحمن من كل الجنسيات عندنا في المستشفى تبارك الرحمن، توافد غير شكل تبارك الرحمن.
0: نعم.
5: فأمانة التواجد هذا مستمر حاليا، لأنه ما شاء الله تعرفين الناس جايين خطوط هتصير بعيد الشر عن أمة محمد، الحوادث المرورية هتصير إصابات وعدة أشياء، حتى ممكن في ناس عندهم الربو فيكون عندهم هذه أزمة يعني مستمرة، خصوصا أن الخريف متغير يعني الجو فبيأثر صحيح. عليهم.
0: نعم
5: فكذلك ايوه.
0: نعم اعتقد انت حاليا تعيشي في فتره الذروه ربما والضغط الكبير بطبيعه الحال في المستشفى للعدد الكبير ايضا
5: من توافد
0: فعلا الى المحافظه
5: حرفيا. ايوه نحن في ضغط كبير في المستشفى وناس ما شاء الله يعني قلت لك مثل ما خبرت الشيء توافد عدد كبير وطبعا نحن عددنا قليل في المستشفى
0: لكن هناك إسناد أيضا
5: في إسناد ما شاء الله جايين إسناد الحين جزاهم الله خير من مختلف المحافظات.
0: نعم.
5: وأمانة يعني قاسين نستفيد كثير من هذا المساعدة منهم وقاسين نتطور وقاسين قدر الإمكان نحاول نساعد الجميع.
0: نعم.
5: رغم عددنا القليل لكن غير الإسناد وغير عددنا قاسين نحاول نفعل المستحيل.
0: نعم.
5: مو عشان إنه والله شيء معين، لا، على أساس نحن فعليا يعني نسعى في الحالات قدر المستطاع نحاول إن نحن ما نخلي شخص ينتظر وهو يحتاج إنه حد يسعفه بقدر المستطاع، برغم إنه حرفيا زحمة كبيرة ومع ذلك نحن قاسين نحاول بقدر ما نستطيع إنه نحن نساعد الجميع.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب. يعني أنا قبل لا أخوض للتفاصيل اللي تعيشيها في المستشفى والمجالات أنا ودي أعرف منى الطفلة كيف كانت، يعني هل فعلا كنت تفكري في هذه المسارات، مسار التمريض، مسار التفاصيل هذه اللي ذكرتها في بداية الحديث؟
5: أمانة أحس بتنصدمي الحين من إجابتي لأنه التمريض ما كان في مخيلتي ولا كان حلم من أحلامي ولا كان في بالي ولا في قلبي ولا حتى اتجاهي أساسا.
0: نعم.
5: يعني عمري ما فكرت أن يوم من الأيام راح أكون ممرضة ممرضة يحبها الجميع، ممرضة يحبها الجميع، يعني والله ما توقعت ولا 1% أن يوم من الأيام أني أكون هذا الشخص العطوف، هذا الشخص اللي مشاعره فياضة، هذا الإنسان الشغوف، ما كنت أتوقع ولا 1% أنه أنا ممكن أكون هذا الإنسان اللي اليوم قاسة أشوفها. فأمانة دخلت بعدم رغبة في هذا المجال، ولكني لما أكملت فيه أحسست أنه الله حطني في هذا المكان، أختارني خصيصاً لأنه يعرف أنه ممكن أصلاً شفاء المريض نصف الشفاء هو أنه ممرضة تتعامل بلطف مع مريض.
0: صحيح.
5: فأمانة هذه نعمة من رب العالمين، أنا أشكر رب العالمين عليها أمام الملأ والحمد لله. ما أقول لش أنه هذا اتجاهي، مش اتجاهي بالحقيقة، ولكن رسول يقول الإنسان لما يعمل عمل فليتقنه.
0: صحيح.
5: وأنا أخاف الله فدائماً أحاول قدر الإمكان أني أنا أعمل العمل هذا يعني مخافة في الله لا أكثر ولا أقل. أقول حتى لو أنه مثلاً أحس أني أنا إنسانة والله شغوفة في أشياء ثانية وعندي اهتمامات ثانية، الله أراد لي هذا المكان ولكن راح أكمل فيه وراح إن شاء الله أشتغل على نفسي فيه وأكون أفضل وأفضل وأطور من نفسي ومهاراتي.
0: أو أعتقد شخصيتك بالمستشفى مختلفة وخارج المستشفى
5: تماماً.
0: إنسانة ثانية
5: تماماً. مع أنه سبحان الله في ناس قاسيني يلاحظوا أنه منى هذه شخصيتها الخارجية بس جالسة تحاول إنه في مرات أحاول أمسكها يعني إنه لا أظهرها للجميع، ولكن في مرات تطلع من إيدي فالناس يشوفوا هذه الشخصية الحقيقية اللي هي خارج المستشفى. فأمانة ما أخفش أنا قدر الإمكان أحب أكون إنسانة حقيقية، يعني الناس لما تشوفني والله أيوة هذه منى هي داخل المستشفى خارج المستشفى حتى في البيت هي نفسها، هي الضحوكة، هي المرحة، هي نفسها. فأمانة يعني أحاول مرات إني أعمل كنترول، تعرفي في عندنا إحنا يعني ضوابط إنه لا تضحكي واجد مع المريض، لا تسوي كذا واجد، يعني حدوديات.
0: نعم
5: عرفتي؟
0: نعم. ولكن انت شخصيتك يعني كذا مريحة
5: فأخذ راحتي. ها يا حبوبة كيفش يعني طبعا بلهجتني يا حبوبة كيفش
0: الله
5: وين رحتي ايش سويتي ما اعرف ايش يعني يرتاحوا يتفاشرون زي ما يقولون باللهجة الظفارية يتفاشرون، يعني يحسوا انه يعني سعيدين. لقينا وحدة من البلاد جابت كلهم ظفاري الحين
0: حلو انا عجبتني على الاخر
5: وحده من البلاد بتتكلم بحب تضحك مع الناس بتسولف
0: تفهمنا
5: ايوه
0: قريبه منا
5: بالضبط
0: اختنا وبنتنا
5: بالضبط هذه اللحظه امانه بالدنيا وما فيها تعرفين انه الشخص هذا يطلع من المستشفى يقول جزاش الله خير الله يسعدك الله يكتب لك اللي في خاطرك احس دعوه تخليني ارجع البيت اصيح
0: سوى الدنيا كلها
5: اجلس اصيح حرفيا اجلس اصيح اطلع من الدوام اقول توني قاعدة أفكر إني أستقيل. لا ما راح أستقيل وأكمل في الدوام.
0: هذه الدعوات الطيبة هي اللي تعطيك كذا
5: أمانة، لأنه تعرفين الممرض يمر بواجد ضغوطات في الدوام.
0: نعم.
5: واجد ضغوطات
0: خاصة في الطوارئ، يعني واجد. أنت ما في أي قسم،
5: أنت
0: نعم الأقسام الأخرى في ازدحام وفي حركة وفي عمل، ولكن الطوارئ دائما بطبيعة الحالة ضغط فيه أكبر،
5: مزدحم مزدحم. نعم. وكيف أنت أصلا تتخذي قرار، هذا وحدها موضوع آخر. إنه الإنسان يكون عنده صفة إنه يتخذ القرار بسرعة فائقة، هذه وحدها يعني ما كل حد عنده هذه الصفة.
0: نعم.
5: ما كل حد عنده صبر. ما كل حد عنده تحمل. ولا كيف إنه مثلا والله هذا الشخص عصبي، تعرفين إحنا يجينا مرضى مثلا عنده مرافق عصبي، إنه يا أخي وينكم أنتوا، ليش ما تجوا بسرعة، ليش ما عرفش أنتوا، ما عرف إيش أنتوا أنتوا، فهنا إحنا نتمهل. في ناس تعصب بسرعة، في ناس تتمهل، في ناس مختلف شخصيات عندنا احنا كممرضين.
0: صحيح.
5: ما كل حد يعني مثل ما انت يخطر على بالك والله هذه ممرض صبور، والله لا هذا ممرض.
0: نعم.
5: بسرعه عصبي. احنا عندنا انواع شخصيات.
0: صحيح.
5: عندنا هذا، عندنا هذا، عندنا هذا، لكن
0: كل واحد ووحده ظروفه مختلفه.
5: أيوة. تعرفي هو اساسا احنا عندي نقطه انا لازم اقولها يعني امام الملأ، مو عشان بس نفسي انا، لا عشان جميع الموظفين، اي حد عنده مشاكل حطها في البيت. انت عند عتبة المستشفى حط مشاكلك عند عتبة المستشفى، لا تدخلها معك. لان المرضى ما لهم ذنب في اللي انت قاعد تعيشه. احنا كنا قاسين عندنا ضغوطات خارجيه، بس هل معقوله سميره تجيب ضغوطاتها الى الاستوديو هنا؟
0: صحيح.
5: لا، هل منى تجيب ضغوطاتها هنا الاستوديو؟ لا. انا خلاص لما ادخل على الاستوديو انا خلاص في عالم اخر.
0: نعم.
5: انا استمتع باللحظه، انا اقدر ضيفي، انا اسوي كذا خلاص. فلازم الانسان يحط في باله فكره انه ما كل حاجة ناخذها معانا للأماكن الثانية، لأنه الناس ما راح تتحملنا، يمكن أنا أتحملش بس ما كل حد يتحملش.
0: صحيح.
5: فلا أحط في بالي هذه الفكرة، هذه نصيحة أوجهها يعني.
0: نعم.
5: غير كذا نفس الشيء مثل ما قلت لك، إحنا حاليا في فترة ازدحام. ففي كثير حالات يعني ما نعتبرها طارئة. بس هم يجوا على أساس أنه ناس ما تعرف أنه في أماكن ثانية زي مراكز صحية.
0: صحيح.
5: مفتوحة 24 ساعة. مثل المستشفى مش مستشفى،
0: مركز صحي،
5: مركز صحي عوقد. مركز صحي السعادة. عندنا الديوان، مجمع الديوان الصحي حاليا مفتوح
0: على مدار الساعة،
5: على مدار الساعة مفتوحين. فالناس ما عندها هذا العلم، خصوصا الناس السياح. فمباشرة يتجهوا وين؟ المستشفى سلطان
0: قابوس وبالطوارئ.
5: أيوة.
0: وهي تكون الحالات يعني المراكز الصحية تقدر تتعامل معها أكثر من أنك
5: بالضبط.
0: تحتاج لطوارئ.
5: أيوة.
0: مستشفى.
5: نحن نفس الشيء عندنا حالات، عندنا تقسيم تصنيف حالات. عندنا الحالة اللي هي باللون الأحمر اللي هي سريعة التدخل. لازم نتدخل فورا. يمكن قد يكون عنده ألم حاد في صدره. يمكن هذا الإنسان نفقده في خلال 10 دقائق 15 دقيقة، لازم يصير تدخل سريع. عندنا نفس الشيء الحالات مثلا كسر. لو كسر ومثلا كسر مفتوح مثلا عظام خارج، ممكن احنا نسعفه على طول هذا. بس إذا هذا المريض يعني عنده كسر ووضعه مستقر، ممكن ينتظر نص ساعة بالكثير 40 دقيقة. لو الوضع تعدل يدخل على طول مباشرة. ففي ناس مش فاهمة الآلية، إنه في والله لون أصفر، في لون أخضر. الأخضر اللي هو الوضع وضعه
0: مستقر.
5: يعني يقدر ينتظر حتى لو ساعة، ما في إشكالية. ليش إحنا بنقدم الحالات المهمة
0: الأكثر حرجا
5: والضرورية واللي هي لها الأولوية.
0: نعم.
5: تدخل
0: لأنها
5: قبل
0: حرجة.
5: أيوة.
0: كل اللي يجي المستشفى أكيد
5: بالضبط.
0: لها تقديرة وأولوية، وأكيد راح تقدموا له الرعاية الصحية، ولكن نحن بالضبط. نتحدث عن الحالات الحرجة لها أولوية.
5: أيضا. أيوة. واحد اثنين ثلاثة، نحن كذا نمشي. إنزين، نفس الشيء نحن من النوع اللي عندنا ممرضة هي تكون في عند غرفة تصنيف الحالات في الترياج. فهذه الممرضة اللي سلمش تروح تسأل كل مريض جاي إيش حالتك، إيش حالتك، على أساس إيش ما نظلم حد، ما نخلي حد ينتظر عبث، ما نكون عارفين نحن، لأن تعرفي إن أم كله في الويكند في الويتنج ويتنج أريا اللي هو غرفة الانتظار، كلهم يجلسوا. طبعا كل مرة واحد يدخل على الممرضة. فنحن خلينا ممرضة خارج يعني في الخارج، على أساس إنه إيش تعرف الحالات الخارجية.
0: نعم.
5: تشوف الحالات الخارجية، هل في حالة تحتاج تدخل بسرعة، ولا خليهم ينتظروا شوية ناخذ الحالات اللي هي لها أولوية ويحتاج إنها لها علاج بسرعة. فهنا الموضوع هنا. الحمد لله إنه إحنا فكرنا بهذا الفكرة الحلوة، لأنه الخريف هذا يحتاج له.
0: خاصة في هذا الموسم.
5: أيوة. على أساس إنه ما ننسى حد أو ما ننشغل عن حد، تعرفين خصوصا إحنا في ضغط مرات ننسى إحنا بشر. فعشان كذا نحن نوصل للمرحلة إنه خلاص يا جماعة يلا أفكار جديدة، خلينا نستقطب أفكار جديدة، إيش نسوي خريف
0: ممكن
5: الحين؟
0: نسرع العملية، كيف
5: أيوة.
0: نخلي الأمور بسلاسة، كيف
5: بالضبط.
0: ممكن نقدم الرعاية
5: أيوة.
0: الصحية لكل من يحتاج.
5: أيوة. خلينا أنك موجودة ممرضة بالخارج مع ممرضة اللي هي تصنف الحالة. ففي ممرضتين في الخارج. وبكذا نحن إيش نحاول نسهل العمل علينا نحن اللي في الداخل وهم اللي في الخارج.
0: أيوة
5: أيوة. وما أخفيش أمانة هذه اللي سويناه ساهم كثير. نحن يعني نقسم الحالات اللي هن أولوية اللي أوكي وضعه تمام ممكن نحوله حول المجمع الديوان على أساس إيش نخفف عندنا ما نستقبل كل الحالات اللي أساساً هي يعني مش خطيرة أو مش طارئة بيصير عندنا overloaded اللي ضغط
0: من غير
5: أي شيء. فنحن بالعكس نحب كل الناس الزوار اللي جايين نحترمهم ونقدرهم ونريدهم بس يتفاهموا معانا
0: ونريدهم يكونوا بخير
5: يعني يكونوا بخير.
0: ما يحتاجوا أيوة. أنهم يزوروا لا مركز بالضبط. صحي ولا مستشفى بالضبط. ولا عيادة ولا أي مؤسسة صحية
5: بس
0: نريدهم دائما يكونوا في أمان أيوة. وبخير أيوة. وعافية. ولكن أنت توضحي هذه الجوانب
5: أيوة.
0: لا سمح الله أيوة. إذا صار أنه أعرف حالتك أو يعني خليك صبور والممرضين والمعنيين هم من يقرروا أنت حالتك في أي لون في أي تصنيف
5: بالضبط.
0: أنك أنت تحتاج تدخل سريع
5: بالضبط.
0: نعم أو أيضا يرشدوك ممكن تروح للمركز الصحي لأن بالضبط. حالتك ما محتاج أنك أنت تتواجد في مستشفى
5: بالضبط. حتى على فكرة يعني أنا حتى في كثير ناس ما تفهم هذه الألوان فحتى حاطين إحنا ترى لوائح
0: إرشادية
5: أيوة لوائح إرشادية أنت أول ما تدخلي من الطوارئ تشوفين لوائح والله لونك الأصفر كذا والله لونك الأخضر كذا والله لونك الأبيض كذا والله لونك كذا كذا عرفتي حاطين الألوان
0: نعم.
5: فنحن نريدهم يدخلوا يقروا مشكلة ما عرفتي خلاص على التعب الإنسان ما عاد يقرأ شيء ما يشوف شيء
0: بعدين بطبيعة الطوارئ يعني أيوة. الواحد ما بيجيك إلا هو يحس بألم أو تعبان أيوة. أو مريض فأحيانا فعلا ما ينتبه أو يكون منفعل أيوة. عادة كيف تتعاملي مع هذه الحالات يعني طوارئ يجيك واحد متوتر وخاصة إذا كانت الحالة جدا خطيرة
5: بالضبط.
0: يعني ممكن تسمعي صوت عالي ممكن يعني أحداث تحصل في غرف الطوارئ
5: شوفي أمانة يعني أنا كموني أتكلم عن نفسي أنا إنسانة حاول قدر الإمكان يعني أضبط أعصابي
0: نعم.
5: نحن في مكان واجد يعني صعب أمانة صعب نحن كل مشاعرنا وكل طاقتنا كل في بطننا وهذه مشكلة حرفيا نحن لازم نفرغ لازم نطلع طاقتنا بعدين نحن رح نوصل للمرحلة اللي كيف أقولش إنه كيف أنا أفرغ طاقتي
0: نعم.
5: فنحن كممرضين لازم نفرغ طاقتنا نحن نواجه أنواع قطش مختلفة من الشخصيات المرافقين والمرضى واجد في ناس مثلا عندهم حساسية من شيء معين في ناس ما يحبوا حاجة معينة في ناس تتقزز من شيء معين في ناس يعطوش كل شيء هم إيش يحبوش ما يحبوا
0: نعم.
5: فأنت لازم تحترمي المريض غصبا عني شئتي أم أبيتي في النهاية هو مريض عرفتي فأنت لازم تقدرين ولازم تراعين وضعه ما إن أنت تراعين وضعش أنت أو إيش أنت تحبي هذا في البيت
0: نعم.
5: أما هنا أنت في المستشفى لا لازم إنك تحطين المريض هو أولوية لكل شيء هذه نقطة ما نختلف فيها أبدا وأنا دائما وأبدا أقول المريض فوق كل شيء المريض فوق كل شيء فيعني أمانة هذه النقطة أريد يعني أحط عليها أسلط عليها الضوء إنه لازم نحن ننتبه إنه نحن ما نحط أولويتنا على المريض ونحترم إيش هو القرار اللي هو يقوله إنزين فأمانة إذا جاني مثلا شخص معصب في خلاص ممكن ألف حاجة يفكر فيها هذه اللحظة حاول أهدي ممكن أجيب له كرسي يجلس ارتاح بنتفاهم ما يهمك إيش خاطرك إيش تريدنا نسوي يمكن في ناس ثانيين بيستغربوا وأنا ليش تسوي هذا كله عادي مرافق ينتظر يعني إيش نسوي له هذا مستشفى عرفتي أنا بالنسبة لي كل حد يدخل المستشفى مهم سواء كان مرافق أو مريض ليش لأن حتى المرافق له تأثير نفسي على المريض
0: صحيح
5: فأنا لازم أنتبه لهذه التفاصيل ما كل حد ترى ينتبه لهالتفاصيل فحاول قدر الإمكان يهدي استريح روق تريد أجيب لك ماي فايف ستار خدمات فايف ستار تريد أجيب لك ماي حتى مرات تعرفي إيش أسوي أروح أخذ العلبة مالتي ماي أوزعها مين يريد ماي
0: عشان يهدوا شوي
5: أيوة مين يريد ماي كيف حالكم شخباركم أبتسم أدخل السلام عليكم كيف حالكم شخباركم يسألوني أنتي كم صار الشينة كم سنوات قلم حين ست سنوات صدمه ست سنوات أنتي بعد تبتسمي معقول قلم أيه معقول لأن الناس ما لهم ذنب في ضغوطاتي لا أنا جاي أنا أخليكم أنتوا ترتاحون فيقولوا لي المرضى نص الشفاء إنه تبتسمين لنا أنا أفرح لما حد يقول لي كذا أمانة فإيش أقول لش الناس كيف تأثر على مشاعرنا بدرجة عميقة جدا وهذه يعني أنا أشكر رب العالمين عليها أمانة ما كنت أتوقع يوم الأيام أنا بعيش هذه المشاعر الجياشة مع المرضى
0: نعم.
5: فأحاول قدر الإمكان إني أنا يعني ألمهم عرفتي قدر الإمكان ألمهم بكل ما فيني من مشاعر لأن ما يستحقون غير السعادة وما يستحقون غير الخير والبركة وأنا بكرة بعد بكرة إذا صار بعيد الشر عني إذا يوم الأيام تعبت أو رحت من المستشفى أتعالج ما أريد إلا حد يعاملني بمثل ما أنا كنت أعامل الناس فيه
0: نعم.
5: ودائما إحنا مثل ما نعامل الناس بنحصل حد يعاملنا بنفس المعاملة احنا نعامل فيها الناس فلازم نحط هذا الشيء في راسنا
6: فالحمد لله نحن وصلنا لمرحلة يعني واجد تطورنا فيها من وإلى من اللي كنا نصيح ونبكي ونزعل إذا حد قالنا كلمة إلى مرحلة نبتسم لما حد يعصب عينه ولا حد يقولنا كلمة.
0: عرفتي شوية تتمالكي أعصابك،
6: صار عندنا مرونة نفسية،
0: عرفتي كيف تتعاملي أيضا، ومثل ما ذكرتي المرونة النفسية أيضا
6: كيف نصير مرنين،
0: ولازم نفهم أيضا أنه المريض أيضا لما يجي المستشفى ما محتاج لأحد ممكن شوي ياخذ ويعطي معاه بطريقة يمكن ما يحبه، هو جاي تعبان
6: بالضبط.
0: ومريض، بس كيف أنا أعرف أهديه أطيب بخاطره وأقوم بالواجب اتجاهه
6: بالضبط
0: أيضا
6: بالضبط.
0: الله يعطيش الصحة والعافية، يعني أنتي تسولفي وأنا جدا مستمتع بكل هذه التفاصيل اللي فعلا نحن اليوم نشوفها في مستشفياتنا وخاصة في مستشفى السلطان قابوس هنا بصلالة. بنطلع فاصل قصير نرجع نتواصل.
6: شكرا
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
4: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
0: هلا بالخريف، هلا فيكم من جديد مستمعينا، هلا بضيفتنا الممرضة الفارسة المغامرة صاحبة الابتسامة والروح المرحة منى النوبي. أهلا وسهلا منى من جديد.
6: أهلا وسهلا فيك.
0: يعني الحديث مع الشيق، وخاصة إحنا نتحدث عن يعني قسم الطوارئ ووجودك أيضا في المستشفى وتعاملك مع الحالات المختلفة. أنا ودي أسألك، يعني صار لك 6 سنوات مريتي على حالات كثيرة،

0: فكان أمانة مشاعري اللي كنت قلق ودموع وهذا، وقلت تخيلي إن المرافق هو جالس يهديني المرافق. فأمانة هذا اليوم أنا ما أنساه، والحمد لله إنها يعني طلعت بالسلامة،
1: الحمد لله
0: صارت بخير، لأن حرفيا كنت خايفة إنه يوم الأيام يعني ما تروح من إيدي.
1: الله يحفظها كيف؟ يا رب.
0: قلت هذه الإنسانة يعني كيف الناس تحبها أصلا، الناس تحبها واجد، من أكثر الناس اللي هي يعني تحب الناس وطيبة والزود دائما جدتي الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
0: فأمانة يعني الناس الطيبة والزينة دائما تحسين تخافين عليهم واجد، يكون عندك هذا المشاعر.
1: فعلا
0: هذه واحدة من الذكريات. عندي ذكريات ثانية اللي هي كانت في واحدة حرمة عجوز كبيرة في السن، جتني الطوارئ في غرفة تصنيف الحالات، أولادها كلهم جايين معاها كلهم مع بعض، وإنها هي قالت قلت لها خالة خذي نفس حاولوا تهدين، إيش صاير؟ قصص الأولادها إيش صاير؟ خبروني عسى ماشر، أريد أستفهم الموضوع قبل لا أسوي أي شيء، قبل لا أفحص لها، لأن شوفي مرات إن في التمريض في حس، في حس إنش أنت تكوني عندش الحس هذا اللي تلتقطي فيه، هل المريض مريض أم هل المريض في مشكلة ثانية عنده؟ هذا الحس واجد مهم. فأنا جلست أحس في داخلي قلت منى هذه ما عندها مشكلة صحية، هذا في مشكلة صايرة بس نحن ما نعرف عنها شيء، يعني لازم إني أنا أسأل وأتبحث حول الموضوع. لو سألتي حد ثاني، لو سألتي حد ثاني بيقول ليش نحن ليش نريد نعرف هذه التفاصيل؟ خلاص فحصنا لها، أمورها طيبة، ضغطها تمام، كل شيء تمام، سكري تمام، الله يحفظها ترجع بيتها خلاص أمورها طيب ما في شيء ثاني. لكن أنا لا، أنا أهتم للجانب النفسي وأهتم للجانب الصحي، وأحب إنه المريض لما يجي يتأثر ويحس إنه هو لا محط انتباه، وهو الناس لا قاسة تنتبه له وتشوفه وتركز عليه. ما أحب إنه بس يلا أنتي أمورك طيبة خالة الله يحفظك،
1: وراجع مرتاح أيضا من المستشفى.
0: أيوة أمانة أنا مستحيل أنسى، يمكن إذا شافوا اللقاء هذا بيتذكروا. فأمانة قلت له خالة عسى ما أشر في شيء، لما سألت هذا السؤال خالة ولمس عليها كذا، قلت له خالة في شيء عسى ما أشر إيش في شيء مضايقش؟ بكت على طول بكت. سألت أولادها في شيء، قلت له ممكن طلعوا برا أتكلم مع خالة عليه، طلعوا هم قلت أتكلم مع خالة عسى ما أشر في شيء مضايقش، حركة راسه في شيء مضايقني، زين خالة تعالي بقيسش الضغط والسكري وأطمن على النبض مالش والأكسجين كيف أمورش كلها تمام، وهل في مثلا إذا في حرارة ولا شيء في شيء ولا لا، إذا الأمور كلها هذه يعني كل إيش يسموها يعني كل الفحوصات الحيوية تمام خلاص، يعني أخليش ترجعي البيت وترتاحي وكل شيء، إذا في شيء أنا بدخلش على طول الطوارئ. قلت له تمام، قال تمام. جيت قلت له خالة عسى ما أشر في شيء، كنا ما تريد تتكلم بس إنه أيوة في شيء، قص لها وكل حاجة، قلت له خالة كل شيء تمام الحمد لله، لا عندي السكر مرتفع
1: الحمد لله،
0: ضغطش ممتاز الحمد لله، أكسجينش تمام، كل شيء تمام، بس أريدش ترتاحين، طولي بالش، خذي نفس، ما عليه، تصير مشاكل في البيت، تصير أشياء وقت في البيت، بس لازم نهونها وتهون. كلمت أولادها، له الله في والدكم، له الله كذا عسى كذا، كلمتهم قلت اللي قلته وعد راحوا، شكرا ما قصرتي يا سستر الله يحفظش، راحوا.
1: وانت ما تعرفي إيش فيها؟
0: ما أعرف إيش فيها، ما أعرف إيش مضايقها، بس تمنيت ودعيت لأن الله يفك عليها يا رب
1: يا رب يا رب.
0: ففي ناس حرفيا تجي الطوارئ عندهم مشاكل، تصير مشاكل نفسية، مشاكل في البيت، عرفتي؟ فهذه المشاكل تصير إنه تأثر عليهم صحيا
1: فعلا،
0: تسبب لهم مثلا ضيق تنفس من كثر البكاء مرات، انت عارفي من كثر الصدمة
1: خنقة
0: احيانا ما تعرفي ايش فيش، بس بروح المستشفى خلي يشوفوا ايش فيني، مرات ان من كثر العصبية تحسي ضغطش مرتفع، دقيق تخافين على ضغطش فتقيت تركضي ركض للطوارئ اشوف ايش مستوي فيني. فنحن نقدرهم، نحن نلمهم، نحضنهم، نحتويهم، ما عندنا مشكلة، بس اهم شيء احنا لازم نفهم المريض ايش مستوي، ايش صاير، فهمتي؟ على اساس ان المريض ما يروح وهو مش فاهم، لا بس والله كل شيء تمام تسهل، لا لازم ناخذ شوي ونعطي معاهم، مع ان غرفه تصنيف الحالات المفروض يكون اسرع من كذا، لازم بسرعه نقيم الحاله انت على طول،
1: خاصه في الطوارئ.
0: ايوه لكن في حالات احنا ما نتاخر فيها على طول مباشره، وفي حالات لا انت تعرفي انت تعايني وحدش انه لا هذا احتاج اخذ معه شويه ولا لا، فهي تعتمد على حسب الحاله وتصنيف الحاله. نفس الشيء جاتني حاله ثانيه انه كان اثنين كبار في السن، رجال وحرمة كبار في السن من اليمن، ما عندهم حد يكفلهم أدوية، الأدوية يحتاج لها ترى علاج من المستشفى عندنا، يعني لما خلاص يخلصوا علاجهم يدفعوا فلوسهم، هم من الأدوية يحتاج لها علاج، يعني يحتاج لها دفع مبالغ يعني نفس الشيء. فيعورني قلبي إنه من يساعد الناس هذين، من يوقف معاهم، من هذا يحتاج هذا يحتاج هذا يحتاج، والله تقيش حالات المستشفى سميرة قلبي يتقطع، قلبي يتقطع ما تقدر يسوي شيء، تعرفين أتمنى أقول يا رب أكون مليونير.

0: ما يخلصوا فلوسي. أعطي الناس كلهم، أساعد الناس كلهم، ما خلي على حد قاصر. لأن أمانة يجوا الناس يتعالجوا قسما بالله عمليات عندنا بالآلاف، عندنا هذول الناس كيف يسووا عمليات؟ كيف يحتاجونهم يسافروا بلدانهم عشان يتعالجوا؟ وفي الطائرة إجراءات وسوالف وأشياء معقدة، إجراءات على أساس إنه هذا إيش يروح يسافر.
1: نعم.
0: فشوفي كيف الحياة صعبة، أنتي دكتورة تشوف المنظر، حياة المستشفى صعبة. صعبة لو ما أريد أصيح. حياة المستشفى صعبة، داخل المستشفى صعبة، طلعي برا تقولين يا الله الحمد لله، تقولين الحمد
1: حبيبتي. أنا عارفة أنه يعني
0: الموضوع حساس بالنسبة لي أمانة
1: جدا،
0: بس داخل المستشفى تشوفين أشياء تقولين الحمد لله. أنت تتذمرين، نحن نتذمر في حياتنا، بالخارج نتذمر أنه والله ما عاجبني كذا، والله ما حبيت كذا، والله ما أعرف إيش كذا، لكن بعدين ندخل المستشفى نشوف حياة ثانية.
1: نعم.
0: نشوف
1: صحيح.
0: ناس محتاجين، ناس حياتهم صعبة، ناس ما قادرين يتعالجون، نشوف ناس عندهم أمراض ما لها علاج. في ناس اصلا خلاص بين الحياه والموت.
1: نعم.
0: انا كيف اخفف على هذول الناس؟
1: صحيح.
0: انا كيف اكون عندي حاله كيف انا اكون عندي الانسانيه
1: فعلا
0: اللي تخليني انا اوقف مع هذول الناس وقفه حقيقيه.
1: انتي ما راح تتاثري الا انه انسانيتك حاضره امام كل الحالات اللي تشوفيها.
0: بالضبط حرفيا. فانا قلبي ما يتحمل امانه، انا اقول لكم، وانا واجد حساسه، والمكان طوارئ انك تضبطي نفسك، هذا وحده شيء نضال. أسميه نضال، إنه أنت تمسكي نفسك وتقاتلين، هذا نضال. فالحمد لله ما أقولكم، أنا مرات أمسك نفسي أروح أقرب مكان ما حد يشوفني فيه وأصيح، ما أكذب عليش، ولكن أمام المريض أحاول قدر الإمكان إني أنا مستحيل أبكي عنده، على أساس إنه هو يحتاج دعمي. فأنا ما بدل ما أدعمه أجلس أصيح معاه، لا. ما أريد أصيح معه، أنا أريد أدعمه.
1: صحيح.
0: أريد أعطي كلمات تحفزه وترفعه. فالحمد لله على كل حال، وهذه هي أساسا حياة المستشفى، ما بين الحقيقة والواقع.
1: نعم. وإحنا بعض التفاصيل يمكن ما نعيشها مثل ما أنت قريبة منها، خاصة أرجع وأقول في الطوارئ، يعني حالات صعبة ومشاعر وعدد كبير ربما من الناس اللي مروا عليك. إش كثر هذا العمل الإنساني النبيل ووجودك في المستشفى غير من منظور حياتك، أشياء كنتي تشوفيها من منظور وبعد دخولك للمستشفى إلى منظور آخر.
0: في أمانة سميرة، قبل المستشفى كانت الحياة مختلفة، حياتي كانت مختلفة. يعني أنت متخيلة أنت بعد كسة درسي وتشوفين الحالات بشكل عادي، ما أعطي الموضوع جدية. شوفي إحنا لما ندرس ما نعطي الموضوع جدية، يعني إنه حقيقي بنعيش مشاعر عميقة وبندخل في المريض بشكل عميق أكثر. لا، شوف إنه والله بس جايين نتدرب، صلى الله وبارك، نرجع بيوتنا خلصنا
1: وننجح
0: أهم شيء ننجح، نجيب نسبة زين وخلاص نمشي الحال. لكن لما دخلت في أرض الواقع وشفت الحياة، شفت منى مختلفة، شفت منى لها منظور مختلف، شفت إنسانة مختلفة عن اللي صحنا. كنت حنينة ولا زلت حنينة، ولكن أكثر حنية. أقول معقولة أنا الحين يعني 6 سنوات من عملي ولساتني أصيح؟ معقول؟ يقولون الناس كلهم تجمدت قلوبهم، يعني انت عارفه المجال الصحي اغلبيتهم خلاص تعودوا، يعني صار الموضوع
1: دائما نسمع هذا،
0: خلاص ايوه خلاص صار الموضوع يعني تعودنا. بس معقول للحين مشاعري متاثره، للحين عندي هذا الشعور اللي لا قلبي معورني، لا اروح خاله تريدي مساعده اشيلش حد معاش، قلبي يعورني اشوف مثل رجال كبير في السن. طبعا احنا ما شاء الله عندنا في محافظه الظفار للمعلوميه عندنا كبار السن ما شاء الله ما يحبوا حد يمسكهم. أنا ما شاء الله قوي، أنا ما شاء الله أقدر أسوق وحدي، أنا ما شاء الله أسوي كل شيء وحدي. فأنا هنا أتأثر ما شاء الله تبارك الرحمن، تحصلين أعمارهم ما شاء الله من فوق 70 سنة. ما شاء الله يشيلوا عمرهم ويجوا وحدهم للطوارئ. فأنت تخيلي منى وين موقفها من هذه الجملة. تلاقيني أروح معهم حتى سيارة أوصلهم عادي. عادي، مش عملي مش شغلي، ولكن إنسانيتي خليني أطمن. عمو أنت أمورك طيبة، بتقدر تسوق، تقدر توصل البيت، كذا كذا كذا. يا بنتي عادي، أنا أموري طيبة الحمد لله، حد معاك؟ الله معاي،
1: النعم بالله.
0: فأمانة يعني شوفي، خصوصا كبار السن والأطفال لهم خانة هنا في قلبي
1: خاصة.
0: لا كلهم يعني على عيني وراسي، بس أمانة أتأثر بكبار السن واجد، وخصوصا أنه يعني ذكروني بأجدادي. أنا عندي جدتي الوحيدة الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
0: ما عندي غيرها. وعندي جدي سالم الله يرحمه، وجدتي تري، هذول الاثنين الله يرحمهم راحوا في أسبوع. كنت في مسقط فترة الدراسة، ففي ظرف أسبوع راحوا. كل ما رحت المستشفى أشوف كبار السن أحس قلبي كذا يصير فيه إنه مشتاقة، فهمتي؟ حتى عادي مرات أقول عشان كبار السن أقدر أحضنكم، أعوض الشعور فيكم، أحضن أسلم عليهم، أجلس معهم، أسولفهم، أجيب لهم، أعيش الشعور. ما عندي حدودية، أنا ما أحب موضوع حدودية مع كبار السن مع الأطفال، لا، لأنهم هم ما عندهم رسم الحدوديات. ممكن أنا أرسم حدود معاش أنت في عمرش هذا سميرة، ممكن ممكن ما تتقبلي مني كأنك ممرضة أي شيء، أضحك معاش أسولف معاش ممكن ما تحبي، لكن الكبار السن يحبوا الأطفال، يحبوا حد يلعبهم، حد يضحك معهم، حد يسولفهم.
1: وكبار السن ممكن يعتبروك كبنتهم أيضا. أيوة في التعامل، أيوة، خاصة لما يلمسوا منك هذه الحنية، هذا الحنان، هذا يعني الإنسانية بمعنى الكلمة، يعني اللي تقومي فيها أمامهم.
0: فأنا أمانة أحب كبار السن وأحاول قدر الإمكان إني أشيلهم في عيوني واهتم فيهم.
1: يا حبيبتي
0: والله العظيم أحبهم حب الله يعلم وحده. والله تشوفين الناس ما شاء الله، حتى الأبناء، قيل اتصل فيني واحد الله يذكره بالخير قال لي عرفت إنش خلاص ما راح تكملي، طبعا أنا بنتقل إلى مسقط قريب إن شاء الله، فيقول لي منى عرفت إنش بتنتقلي مسقط، أرجوش لا تروحي، خلي اتصل فيني عشان يقول لي أرجوش لا تروحي، أمي من يراعيها إذا أنت ما موجودة؟ فأنا تأثرت بالاتصال، جلست أخبر بابا، قلت له بابا تخيل اتصل فيني فلان يقول لي إنه أنت كيف تروحين؟ فإذا أنت جلست تشوفين وتفكرين، شوفي الناس تعلقت فيش.
1: صحيح،
0: الناس تعلقت فيش، أبنائهم تعلقوا، الكبار السن تعلقوا، حتى مكان، يعني حتى المكان
1: عملش ويدوروا عليك أحيانا أيضا.
0: أيوة، وين من النوبي؟ وين من النوبي؟ السؤال هذا بس عني إنه حد يجي خبرني من الموظفين، وانا في حد يسأل عنش، وربي وربي أحلى شعور، أحلى شعور، وتشوفيني أركض ركض، من يسأل عني؟
1: طايرة من الفرح حتى لو كنتي مضغوطة
0: حرفيا، لأنه ما تعرفي كيف عندي اتساع، اتساع للناس، والله عندي اتساع كبير، بالعكس أشيل الناس، أي شيء أقدر أساعد فيه سميرة أساعد فيه، ما أتردد ولا لحظة واحدة.
1: الله يعطيش العافية، بالعكس والله يعني ما أعرف كيف أوصف لش كثر أنا جدا سعيدة وأنا أسمع كل هذا الكلام.
0: الله يسعدك.
1: وداخل المستشفى يعني مشاعر طيبة، هنا عندما نتحدث عن الإنسانية يعني تفاصيلها حاضرة فيكي، فعشان كذا يمكن الله رزقك حب الناس.
0: الحمد لله يا رب.
1: والأدعية الطيبة اللي تسمعيها من الكبير والصغير وكل من تعرف عليك وزارك بالمستشفى أو يعني شاف منك لو ابتسامة في المستشفى وهو في حالة صعبة ومحتاج فعلا أنه حد يطبطب عليه لو بابتسامة. الله يعطيش الصحة والعافية في ميزان حسناتك، يعني
0: نحتسبه لوجه الله. الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين. بس احنا ما خلصنا، انا ودي اروح للجانب الاخر، انت كيف تطلعي من المستشفى، كيف تروحي لي قصص ومغامرات مختلفة، ولكن بعد الفاصل نرجع نتواصل.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا افهم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا افهم.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا. يعني منى دموعك غالية، انت حتى تحت الهواء وانت تبكي حبيبتي، الله يعطيش الصحة والعافية، والله يعني مشاعرك واصلتنا بكل حب بكل صدق، يعني دموع الإنسانية، ما عندي شيء آخر ممكن أوصف فيه هذه الدموع وهذه المشاعر اللي أنا لمستها الحين وأنت تدردشي معاي بكل صدق في كل التفاصيل اللي تعيشيها أكيد في المستشفى. تعيشي حياة صعبة في المستشفى، ولكن بالمقابل نشوف منى خارج المستشفى إنسانة مختلفة تماما بنفس الروح، يعني المريحة الضحوكة الحلوة، ولكن في اهتمامات يعني مختلفة، الفروسية، تمثيل، قطاعات مختلفة. كيف منى كيف قادرة يعني، أو هذه المساحة اللي فيها فعلا تجددي فيها طاقة الممرضة منى النوبي؟
0: والله شوفي منى النوبي إنسانة تحب التجارب في الحياة، تحب إنها تستمتع بكل لحظة في حياتها، تحب الطبيعة، تحب ركوب الخيل، تحب تسوي أي شيء جديد، تحب السفر. أنا إنسانة سافر واجد، فكل حد يسألني ها تخيلي حتى المرافقين في المستشفى منى السفرة الجاية وين بتروحي؟
1: يشوفوكي في السوشيال ميديا
0: حرفياً، أيوة يتابعوني وما شاء الله أي شيء أنا أسويه ما شاء الله هم على طول عندهم الخلفية. فأسافر، أحب التمثيل، أحب الميكب، توني كنت مخلصة ميكب حال ما شاء الله دكتورة عندنا عيد ميلادها اليوم، فقالت لي تعالي لا تسوي لي ميكب، قلت لها
1: يا حبيبتي كل سنة وهي طيبة،
0: الله يعطي الصحة والعافية، وهي بخير وبصحة وعافية، وانت بخير بصحة وعافية
1: رب العالمين يا رب.
0: فأمانة يعني أنا في كل مجال تحصليني، في الغناء أغني، أكتب، حتى أكتب ترى أكتب
1: نعم وصل علوم الكتابة ما شاء الله عليش
0: الكتابة، أغني، مسرح، تمثيل، أحب التصوير، أصور، تحصلين في كل مجال.
1: ما صعب، البعض يرجع من العمل خلاص طاقته
0: منتهية
1: على الآخر،
0: أنا أريد أسوي، أحس طاقتي أريد أطلعها في شيء أنا أحبه، أحس ما أريد أرجع البيت، ما أريد أعيش مشاعر مكبوتة في البيت، أريد أطلع
1: أو ترجعي تفكري إيش اللي صار.
0: شوفي أمانة أنا ما أفكر، أمانة أبدا ما أفكر، ولكن يعني إيش أقول لش زي أشلون إنزين ولكن أمانة أحس إنه يعني توهقت بالأشارات إنزين، ولكن أمانة يعني أنسى ضاع الحوار مني
1: إنزين
0: أمانة أنا ما من النوع اللي أشيل هموم المستشفى معي للبيت أبدا، أنا من النوع اللي خلاص أطلع من المستشفى أنا ناسي كل شيء، ما أسولف عن شيء، أروح البيت ما أتكلم أبدا عن أي شيء يخص ولا مواقف ولا أي شيء، ممكن إذا في حد فقدنا ميت ممكن أسولف مرات، المرات أبدا
1: كثير صعب كان بالنسبة لك ممكن
0: أيوة أفضفض مع أمي مثلا ماما تخيلي توفى شخص وصار معاه كذا وماما أنا قلبي عورني ماما كذا ممكن مرات أبدا ما أتكلم خلاص أنسى، عشت اللي عشته في المستشفى خلاص نسيت، أرجع البيت أسولف عن أشياء ثانية، ألعب مع أهلي، أسولف يلا خالة تعالوا بنلعب جكار ويلا مدري إيش، فعاليات في البيت فعاليات، خلا بنطلع البحر والله أتصل في صديقاتي يلا بنروح معرف وين، إيش رأيكم نجرب تجربة، إيش رأيكم نروح نركب اليوم خيل يلا خلا نروح معرف ويش، أسوي نفسي فعاليات، فجأة يلا خلا نسافر دبي إيش رأيكم يلا، فجأة فعاليات.
1: تحب السفر؟
0: أحب السفر، أعشق السفر، السفر علمني من منى، السفر خلق شخصية غير عن من منى، يعني أنت عارفة إنه شعور شخص يروح بلد لحاله ما حد معاه،
1: تروحي بروحك؟
0: بروحي أروح أسافر، سفرياتي كلها يمكن سفرية أو سفريتين اللي كانت مع كان معي أخوي فقط والبنات طبعا، باقي السفريات كلها بروحي، كلها سفر أوروبا رحت بروحي، درت أوروبا بروحي، رحت فرنسا لحالي، رحت بلجيكا لحالي، رحت هولندا لحالي، كل مكان أروح لحالي حرفياً.
1: كيف ليش؟
0: لأنه أعشق السفر الحالي،
1: يعني حلو السفر ولكن إنك يعني السفر بروحك
0: تحسي خوف ممكن تحسي خوف،
1: لا يعني حتى إنه كيف أطلع بروحي، كيف أمشي بروحي،
0: أطلع بروحي وأسولف بروحي وأتعرف على ناس بروحي وأشوف بنات أتعرف عليهم ونفس اللحظة أروح أطلع معاهم وأعيش عادي. أنت من السعودية كيف حالكم شو أخباركم يلا إيش رأيكم نطلع يلا، أنت من أنتوا جايين حالكم، أنا جاي لحالي يلا خلا إيش رأيكم بنات نروح مطعم يلا خلا، وين المطعم اللي في بالك والله مطعمي في الفلي بالي كذا والله خلا أروح أرويهم سكاجول مالي أدي أروح كذا كذا كذا كذا خلا نروح.
1: تستمتعي بالسفر؟
0: أستمتع، وتعرفي كيف رب العالمين مسخر للناس في السفر؟
1: سبحان الله،
0: ما أحكي لش سميرة، ما أحكي لش،
1: خبريني شوي،
0: ما أريد أصيح أنا تفصيق يا حمزة ويا عمي.
1: موقف واحد خبريني من المواقف اللي
0: خيلي بطاقتي بخبرش موقفين ما موقف
1: يلا.
0: الموقف الأول
1: حلو،
0: خيلي أنا معي بطاقة من المواصلات حلو في فرنسا هذا ركبت الباص اللي هو المترو إنزين بروح تخيلي بطاقتي خسر ركبت هم أنت تدخلي بعدين تسوين بالبطاقة
1: نعم
0: طبعا أنا دخلت ولما سويت بطاقة ما صار واقفة متفشلة قلت لهم عادي بالفيزا قالوا لي عادي سبب الفيزا ما يصير قلت
1: سبحان الله
0: قلت مو مستوي وش السالفة وتوردت تخيلي إيش سألني سائق المترو هو طلع مغربي قال لي أنت من وين قلت له من عمان قال لي خلاص دخلي ما يحتاج قلت سبحانك يا ربي يعني أنا تخيلي ما مش شخص واحد أكثر من شخص يسوي لي نفس الحكاية يسهلوا لي حياتي
1: مجرد ما تذكري انك عمانية
0: انا في اوروبا ولكن اموري متسهلة مجرد ما يعرفوا انه انا خليجية انا عمانية تخيلي انت اي حد، تخيلي حتى انا في طابور كان في كافيه مشهور يعني معروف، كل حد يروح له. فانا واقفه في السيت في فرنسا مره قدام عدال برج ايفل، وانا واقفه في اخر سيت، تخيلي انه انا في اخر سيت، في بنت قدام في اول سيت جزائريه تدرس في فرنسا، شافتني واقفه لحالي وقاعده العب التليفون وكذا وانتظر دوري لحد ما ينادوني. سوت لي كذا، تخيلي انا مستغربه، انا ماسكه دور خايف حد يجي ويروح علي.
1: أيوة
0: الدور
1: آخر
0: قلت لها ايش؟ قلت لها ايوه انا لحالي. قلت لها اوكي، لسه انا وياها مع بعض صرنا صديقات
1: سبحان الله
0: لحد اليوم نتواصل
1: ما شاء الله
0: قسما بالله. تدرس علم نفس ما شاء الله. فامانه ما شاء الله يعني شوفي الحياه تجارب. انسان يروح يجرب، عيشي قربي تعلمي كيف والله كيف تتصرفي في دوله غريبه، كيف تتكلمي مع الناس، كيف تتعاملي بالمال. انا رايحه معاي مثلا 1000 ريال في اوروبا، كيف انا اتعامل مع 1000 ريال في اوروبا؟ هل ممكن انا ارجع بالمبلغ هذا ولا لا؟ تعلمت الاداره الماليه واجد في السفر. انا ما كنت انا انسانه معروفه، سالي اي حد من العائله منى تلعب بفلوسها، احب اشتري والبس واعطي والله من يبغى يلا شله ها عادي. لكن مع الوقت تعلمت اداره، شفتي بعد السفر صرت احسب، صرت احسب كل شيء،
1: كل بيسه تحسبيها،
0: كل بيسه. يقول اخواني وش هذا السالفه كيف تحسبي؟ لا لازم اعرف وين فلوسي تروح. انا كيف اقتصد فلوسي؟ لازم احط مبلغ طوارئ على جنب، لازم اسوي مبالغ ادخار، لازم استثمر. متى بستثمر؟
1: صحيح،
0: خلاص نحن كبرنا، متى بسوي نفس الشيء؟ متى بحط في بالي اني اعمل على حاجه انا احبها؟ فهمتي؟ نحن عندنا واجد اشياء نحبها لكن ما قاعد نشتغل عليه، لانه شوفي الحين مثلا انا عندي واجد اشياء قاعد اسويها في الحياه. انا حتى مثلت دار الاوبرا السلطانيه كممثله رئيسيه مع ممثلين ايطاليين، عشت واجد ادوار، اشتغلت كراهل، عملت واجد اشياء في حياتي
1: ما شاء الله،
0: واجد اشياء سميره. لكن منى وين بتحطي تركيزك على؟ تعرفي انت لما
1: سالتك هذا السؤال
0: شفتي
1: شو بيكون الرد؟ وين تركيزك؟ ما شاء الله يعني مجالات
0: متعدد
1: ومشكله يعني مختلفه،
0: ما اقدر اتحمل. عايزه اكون مذيعه. طبعا انا اشتغلت تدربت في تلفزيون سلطنه عمان فتره مع القناه الثقافيه مع استاذ باسل الرواس كمذيعه، هم من بعد يعني هذا الشيء كان حلمي. اريد اكون مذيعه، حبيت واشتغلت وطورت نفسي وسويت. بعدين جلست اقول منى اوكي الحين بتشتغلي كممرضه، كيف بتوازني ما بين التمريض ما بين تكوني مذيعه؟
1: صحيح.
0: تعرفي انه يعني احنا وضعنا شفتات، 3 ايام ليل، 3 ايام اجازه، 3 ايام صباح، يوم اجازه، 3 ايام مساء، يوم اجازه، متى بواحي؟ انا مرهقه، فما عندي متنفس غير اني اروح اسوي اشياء بسيطه
1: ترفيهيه عن نفسي، تستمتعي فيها وتجددي فيها طاقتك.
0: ايوه بس ما يأست. وانا انسانه مش يائسه، انا انسانه دائما مفعمه بالطاقه.
1: لوين ناوية توصل منى؟ وين الطريق اللي فعلا اليوم بعد كل هذه التجارب خلاص انا الحين لازم افكر في جديه بمسار ودي اطور فيه من نفسي او اني اركز عليه بشكل اكبر؟
0: امانه جالسه افكر اني اطور نفسي في التجاره، صار عندي اهتمام كبير في التجاره. طبعا انا قبل الوظيفه كنت اشتغل عندي بزنس كوكيز، كل حد يعرفه طراوه كوكيز،
1: الله
0: اشتهرت يمكن خلال اسبوع.
1: خلاص انا الحين موعوده بكوكيز يعني
0: من عيوني تامري امر
1: ما لي خص
0: من
1: صرفي.
0: عيوني والله باذن الله الواحد الاحد خلال هذا الاسبوع يكون عندك
1: ان شاء الله حبيبتي. إن شاء الله.
0: فمعروفه بكوكيز طراوه، وقفته لما انتي قولي في ثاني سنه من الوظيفه، وقفت لانه صار عندي ضغط، تعرفي اعجن وتعب وكان يعني ضغط. بس والله تفاجأت من التسويق، يعني انا شغاله على التسويق صح، شغاله على الحركه التصويريه صح، شغاله على ما شاء الله انه انا اتحرك في الانتاج. فتخيلي انتي خلال شهر انتاجي كان 400 ريال
1: ما شاء الله
0: خلال شهر
1: من الكوكيز.
0: من الكوكيز
1: 400 ريال في الشهر،
0: 400 ريال حرفيا. وما كذا وبس، كنت مدخله اخواني الصغار اساس انه هم يكونوا مندوبين التصوير، هم يستفيدوا. فتخيلي لحد اليوم اخواني يقولوا متى بتبدين راح نريد. اقول لهم ما علي ان شاء الله، خليني بس انظم وضعي لان حرفيا احنا ضغط هالفتره. ودي ارجع، في كل مره اقول ودي ارجع، لكن والله يا سميره ما اخفش ضغط العمل مخليش بس تريدي تنامين. تاخذين قسط من الراحه، اذا عندك ها بعد في باقي راحه روحي شوفي أصدقائش، طلعي سوي الأشياء اللي تحبيهم،
1: حاولي تركزي شوي على الجانب
0: الترفيهي، أتعلم أشياء جديدة. يعني مثلا في بالي أتعلم خياطة، في بالي أتعلم كيف تعملي شو يسمونه هو إنش كيف تعملي الفصوص، كيف تعملي خياطة الفصوص،
1: التطريز والتطريز وكذا.
0: صار عندي شغف إنه أريد أدخل عالم الفن. حتى تعرفين حتى رسم، أنا رسمت عندي لوحات في البيت.
1: الله،
0: كل شيء سويته كل شيء حرفيا.
1: إنزين، أنتي ذكرتي لي إن كل هذه الأشياء تحبيها وما زلتي تستمتعي لما تسويها.
0: بالضبط.
1: إذا بجي أسألك، الناس كيف تحبي يعرفوا منى؟ يعرفوها منى الممرضة ولا منى في الرسم في التمثيل؟ وين المجال اللي تحب الناس أكثر تعرفه في شخصية منى؟
0: أمانة أنا أحب الحين أركز على التقديم، بس أفكر واجد أشتغل على المحتوى. حاليا نزلت أول فيديو كان عندي رحلة هايكينج مع جرب، أتمسي على فريق جرب، أمانة كانت من أحلى التجارب، وقررت من هذه التجربة أني أعمل محتوى، وأمانة ما شاء الله صدمني أنه أسبوع ما شاء الله واصل الرقم، انصدمت صدمت والله، ومن هذا الرقم حمسني أعطاني طاقة أنه يلا منى نكست. فإن شاء الله بإذن الله تشوفوني إن شاء الله كمقدمة محتوى على الانستغرام بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله. مع مركز التجارة بإذن الله.
1: يعني ممكن تطلعي من المستشفى؟
0: والله شوفي حاليا ما عندي أي خطة أني أطلع من المستشفى، بس إن شاء الله يعني إذا الله كتب لي فرص أفضل إن شاء الله في العمل، ممكن أني أنا أترقى وأحصل إن شاء الله بوزيشن أفضل وأفضل، ليش لا؟ ليش ما أكمل في مسيرتي؟ خصوصا أنه أنا أحس حتى لو فكرت في هذه اللحظة دائما أجلس أقول يعني الناس تحتاجني وأنا أحتاج الناس. أمانة سميرة تعرفي في كل مرة أقول أنا أريد أركز على هواياتي والأنشطة اللي أنا أحبها، بس إن العمل هو مش عائق، بس بسبب أنه الأوقات العمل ما تتناسب وضغط وهذا، فأريد أركز على الجانب اللي أنا أحس نفسي أكثر فيه وأحبه. بس إن شاء الله ما تعرفي الأيام إيش كفيلة قدام، إيش يصير إيش ما يصير.
1: صحيح.
0: لكن أمانة أنا أحتاج للناس دائما من في المستشفى، هم دائما يحتاجوني، وما أحس إني قلبي يتحملني أنا فارقة في يوم الأيام
1: خارج بالمستشفى.
0: والله قلبي بيشتاق للحظة هذه اللي أنا أكون فيها مع المرضى وأساندهم.
1: ما تروح الفعاليات الحين في هذا الموسم؟ فعاليات منتشرة واليوم للشعار شيء ثاني، وإحنا فعلا نشوف اليوم ظفار تفاصيلها المختلفة.
0: أنا متحمسة أروح للفعاليات، شفت اليوم على البوستر بان استوديو بان مسوين ورشات مجانية، تصوير، تعليم التصوير، تعليم مهارات الكتابة، كتابة المحتوى، فتحمست قلت لازم أروح إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وأقول عشان الشباب كلكم روحوا تعلموا تعلموا شيء جديد،
1: طوروا دائما
0: طوروا من أنفسكم. أيوة تعلموا أسلوب القيادة، تعلموا مهارات التفكير، التحليل. لا تحطوا في بالكم فكرة إنه بس والله أنا بس بجلس على التخصص، لا، الحياة فيها متنفس كبير
1: فعلا،
0: والأرض واسعة، امشوا في مناكبها، شوفوا الحياة، استمتعوا، شوفوا أنفسكم أنتوا وين، قربوا عشان تشوفوا نفسكم أنتوا وين أصلا في أي مجال. لأنه حرفيا احنا ما رح نعرف نحن وين إلا إذا جربنا، وإذا ما جربنا احنا ما نعرف نفسنا وين،
1: حتى ولو فشلنا بس التجربة نفسها رح تعلمنا.
0: التجربة خير برهان دائما وأبدا. فلازم نركز على هذه النقطة، ونركز على أنه الحياة ما بس مدرسة، والحياة ما بس جامعة، والحياة ما بس وظيفة، الحياة أكبر من كذا، الحياة تجربة. لازم نعيش التجربة. تخيلوا أنكم أنتوا تروحوا من الدنيا أنتوا ما مجربين شيء وما عايشين الحياة، فعيشوا الحياة صح
1: واستمتعوا فيها.
0: استمتعوا فيها، وأنا أصلاً قاسة استمتع فيها.
1: الله يحفظك، وعساك دوم تكوني مستمتعة ودائماً نشوفش بهذه الروح الطيبة. حلقة ممتعة، يعني استمتعت كثير في الحديث معك، وشاكرة لك هذا الحضور وقبولك للدعوة، نورتينا وشرفتينا. إيش ودك تقولي في ختام هذا اللقاء؟
0: أريد أشكركم شكراً هلا FM، شكراً واجد من القلب على هذا الدعم، أنكم تدعموا الشباب، تدعموا الناس اللي تستحق. شكراً لكم واجد وما قصرتوا، وأشكر كل الطاقم خلف الكاميرا ما قصرتوا، الله يسعدكم عشان تجعلوا هذا اللقاء يطلع بأفضل صورة. أشكركم جميعاً وكل من هو مسؤول خلف هذا العمل.
1: الله يعطيش الصحة والعافية. شكراً أكيد لضيفتنا اللي نورتنا، وهذه المساحة اللي نحن ننتظرها كل عام، إنه نقترب أكثر من الشباب الظفاري المميز المبدع، اللي أحياناً يمكن يكونوا بعيدين عن وسائل الإعلام، ولكن هذه المساحة اللي نحاول إحنا فعلاً نبحث عنهم. واليوم نموذج مشرف للمرأة الناجحة المميزة في مجالاتها المختلفة، وبارك الله في جهودك، ودائما ندعي لك الخير وفي ميزان حسناتك أنت في وظيفة ومهنة نبيلة جدا، ملائكة الرحمن والرحمة، بارك الله فيك وعسى الله يوفقك دائما. مستمعينا بهذه التفاصيل المميزة بهذه الحلقة المليئة بالمشاعر والإنسانية، احنا وصلنا معكم لختام مشوار برنامج هلا بالخريف لليوم. نشكر ضيفتنا الممرضة وصاحبة المهارات والمواهب المختلفة منى النوبي. هذه تحيات فريق العمل اليوم، إذا الله عطانا الصحة والعمر نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج هلا بالخريف.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف، على هلا FM.

0: الفيديو اللي منزلتنا أختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالي يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف أم اللي شقوي مطر يا حي بهم في ظفار ويا هلا بالخريف
4: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان
5: هاي يسال اكتب ذا هاي بوك كلا حي زرتون طفو انكاتون برهان كلت فرحان بوك يا حي يسال
6: يا حي من جظفار عالي خريف الفارش هيتالي
4: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شي تاني
6: خريف الفار شي تاني
7: هلا بالخريف طيلة

0: هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.

0: أبواب المستقبل من خلال برامج التأهيل والنطق وتنمية المهارات الحركية في سنواتهم الأولى. نمنحهم الفرصة ليعتمدوا على أنفسهم ويكونوا فاعلين. لا تتردد في طلب الاستشارة، فكل يوم يمر هو خطوة نحو استقلاليتهم.
1: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب

0: بعض المرضى مثلا في فترة الخريف صلالة بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول أن مثلا نتواصل مع مستشفى سلطان قابوس الموجود في صلالة نقول لهم أن نريدكم أن توفروا لهم. طبعا في شيء صار أن اسمه اللامركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذه التغذية الوردية مثل مستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة. في بعض المناطق كان ما يوصلها، نحن كنا نحضر هالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية، فوزارة الصحة حاولت أن تسوي لامركزية لهذا التخصص في هذه المناطق، فقاموا أن يوفروهم الغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض بس عشان يعني يريحوا المريض، أن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة، وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمايل يوميا يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمايل إلى المستشفى السلطاني عشان يأخذها. فوش فكر الدكتور؟ قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجي كل يوم صار مثلا يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأن بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضيرة.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك بالعربي.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيظ وحر والجو يا لطيف.
2: الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعربي.

0: منزلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: عوادي اليمن دار الثقافة والطرب، اليمن تاج الحضارة وتاريخ العالم.

الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

أجمل الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا FM عند منتصف الليل.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: عوادي اليمن دار الثقافة والطرب، اليمن تاج الحضارة وتاريخ العرب.

أجمل الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا إف إم.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا إف إم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
3: 2200-9004.
2: تواصلوا معنا اليوم.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: هالسنة ترى الحر زايد.
1: نعم إنه الوهيب
0: غيم وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا FM.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن. قيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200904.
2: 2200904.
1: تواصلوا معنا اليوم.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.